المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إدارة الإقليم الأوسط تمنح جوائز تقديرية للمتميزين في برنامج الزراعة المصقرة. كلية معينة في حلول للعلوم والتكنولوجيا تحيي يوم الهندسة. عضوات الاتحاد الوطني للمرأة يزورنا حديقة الشهداء بمدينة دكة محلية. تصعيد محدود بمضيق هرمز، وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقاءه بالولادة سلفة في البيت الأبيض بالجيد جداً. ووزير الخارجية الصيني يشير إلى أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. أهلا بكم مشاهدينا. قامت إدارة الإقليم الأوسط بالتعاون مع وزارة الزراعة بتكريم المزارعين والخبراء والقرى والمديريات بالإقليم لمساهمتهم المتميزة في برنامج الزراعة المصقرة. وفي كلمته خلال الحفلة قال السيد أسرار تايله ممثل قسم الزراعة والأراضي أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الجهود المبذولة لتطبيق وتوسيع نطاق خارطة الطريق لغذاء آمن ومقدر للجميع في كل مكان. وأضاف السيد أسرار بأن البرنامج على المستوى الإقليمي تم تنفيذه في حوالي 7477 قطعة زراعية في 64 قرية من أصل 88 قرية في عام 2024، مضيفا بأن الإقليم الأوسط حاز على الجائزة الأولى على المستوى الوطني. وأوضح بأنه خلال العام المذكور تراوحت كميات القمح المحصودة من كل 1000 متر مربع ما بين 3.2 و9.3 كونتال للقمح، بينما تراوحت كميات الذرة الشامية الهجينة المحصودة بين 5 و9.5 كونتال. وقال السيد أمانيل ولد طيون منسق برنامج الزراعة المصقرة في الإقليم الأوسط أن المزارعين الذين يربون الدواجن في المنازل في 84 قرية أنتجوا أكثر من 3.3 مليون مبيضة في عام 2025، بينما حصد النحالون أكثر من 200 قنطار من العسل. وشكر وزير الزراعة السيد الرفاعي برهي المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في الإقليم الأوسط على اهتمامهم والتزامهم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للزراعة المصقرة، وحثهم على مواصلة جهودهم لضمان استدامة الإنجازات. وفي الختام تعهد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت ولد برهان بأن إدارة الإقليم ستواصل دعم البرنامج بشكل منظم. أحيت كلية معين نفحي للعلوم والتكنولوجيا اليوم السابع أمس السابع من مايو يوم الهندسة تحت شعار الابتكار من أجل التنمية الوطنية، حلول هندسية لتحديات المجتمع، وهو شعار يعكس رؤية الكلية ورسالتها. وقال عميد الكلية الدكتور رايا زرعاي أن هذا اليوم يسلط الضوء على الإبداع والكفاءة التقنية ونتائج الابتكار والتكنولوجيا، ويعكس الشعار المختار الجهود المبذولة للانتقال من الجانب النظري إلى النتائج والحلول العملية للتحديات. وقال البروفيسور زمان فستجي من المعهد الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي أن هذه المنصة مهمة للطلاب والمعلمين لعرض إمكاناتهم ورفع مستوى الوعي العام بمساهمة أهمية الهندسة والابتكار وجمع الشركاء معا. وحث المهنيين على القيام بدورهم المسؤول والعمل بجد من أجل مستقبل أكثر إشراق مع نمو التكنولوجيا. وقال رئيس اللجنة المنظمة للفعالية المهندس بهر سلام سئلو أنه تم تقديم 26 ورقة بحثية وحلول هندسية و32 رسما توضيحيا و29 عرضا هندسيا، وأوضح أن ذلك له أهمية في تشجيع الطلاب على اكتساب الخبرة في حل التحديات. وأوضح أن من المفيد إنشاء منصة تتيح للمهندسين والباحثين وهيئات إدارة المجتمع العمل معا وجمع آراء الجهات الشريكة. وتقدم كلية معين نفحي للعلوم والتكنولوجيا برامج أكاديمية مدتها 5 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس، وبرامج دبلوم مدتها 3 سنوات، ويبلغ عدد طلابها حاليا 1694 طالبا

39 منهم من الإناث. اختتم الأسبوع الثقافي والرياضي لطلاب إقليم شمال البحر الأحمر والذي أقيم في مصوع بمشاركة جميع المديريات تحت شعار المعرفة قوة دافعة من أجل التنمية الثقافية، اختتم في أجواء حماسية. وتضمن الأسبوع الذي استمر من 2 إلى 6 من مايو الجاري محتوى رياضي وثقافي وتعليمي بروح تنافسية قوية. وقال مسؤول فرع التعليم الأستاذ رشيد محمد عثمان أن إقامة هذا الأسبوع أيام عيد الاستغلال تزيد من روعته، وقدم شكره لأولئك الذين ساهموا في إنجاح الفعاليات التي أقيمت على المستوى الإقليمي. وذكر المدير التنفيذي لإقليم شمال البحر الأحمر السيد كوبروم عند مكيل بضرورة تنظيم برامج مماثلة لزيادة القدرة التنافسية للطلاب في المجالات الأكاديمية والثقافية والرياضية، مؤكدا بأن إدارة الإقليم مستعدة للعب دورها والمساهمة. وأخيرا تم تقديم الجوائز للفائزين على مستوى المديريات وللطلاب الأفراد والمؤسسات. اختتمت إدارة المدرسة الثانوية التابعة للقيادة الوسطى في عالا أنشطتها التعليمية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في 5 من مايو الجاري وسط مشاركة رسمية من قيادات عسكرية ومدنية. وخلال الحفل الذي حضره قائد القيادة الوسطى العميد تخلي كفلاي وحاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتآب تسفاطيون، أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون قبر مسقل أن عدد الطلاب الذين تابعوا دراستهم بانتظام لمدة 7 أشهر بلغ 521 طالبا بنسبة نجاح وصلت إلى 85.2%، إضافة إلى مشاركة 36 طالبا من الصف 12 في امتحانات الشهادة الوطنية. وأشار التقرير المقدم إلى أن عدد الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في مختلف الوحدات خلال العام الدراسي الجاري بلغ 1338 طالبا في المرحلة الابتدائية و1315 طالبا في المدارس الداخلية التابعة للوحدات العسكرية للمرحلة الإعدادية، فيما يستعد 516 طالبا للتقدم لامتحانات الصف 8. كما أوضح التقرير أن الجهود مستمرة لإنجاح برامج محو الأمية على المستوى الوطني من خلال تقديم دورات تدريبية للمعلمين وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة ذات الصلة. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد العميد تخلك فلاي أن تحقيق التنمية والتقدم لا يمكن أن يتم من دون التعليم، مشددا على مواصلة دعم البرامج التعليمية القائمة والعمل على معالجة النواقص والتحديات التي تعترض تنفيذها. من جانبه عبر ممثل الطلاب عن تقديره لجهود المعلمين والإداريين، مثمنا الدعم والمتابعة التي حظي بها الطلاب ومواصلة تعليمهم في أجواء مناسبة. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة أول معرض للكتاب في حمل مالو يومي 6 و7 من مايو الجاري في إطار الجهود الرامية لتعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الاهتمام بالمعرفة والإبداع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد بالمديرية الشاب جمال والديت أن المعرض شهد مشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين والمواطنين، مشيرا إلى أن حملات التوعية التي سبقت إقامة الفعالية أسهمت في تحقيق تفاعل إيجابي مع البرنامج. وأضاف أن تنظيم أسبوع للكتاب والتعريف بالمؤلفات وبيعها يعد من الوسائل المهمة لترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع الكتاب والمبدعين، مؤكدا العمل على جعل هذه المبادرة نشاطا سنويا متواصلا. وشمل المعرض كتبا متنوعة في مجالات التاريخ والعلوم الأكاديمية والفلسفة والرواية، إلى جانب عناوين ثقافية وفكرية أخرى، بما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على إنتاجات معرفية متعددة. من جهتهم، عبر عدد من المعلمين عن ارتياحهم لتنظيم هذه الفعالية في منطقتهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة في تنمية الوعي الثقافي وتعزيز عادة القراءة لدى الأجيال الناشئة. ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات أسبوع الكتاب 6 وأسبوع الإبداع والابتكار 3 المقام بإقليم عنسبة تحت شعار المعرفة أساس الإبداع والتنمية، والذي استمر من 30 من أبريل وحتى 10 من مايو في مديريات الإقليم. قامت عضوات مجلس فرع الاتحاد الوطني للمرأة بمديرية مندفرة بزيارة مشروع حديقة الشهداء الجاري إنشاؤها بمدينة دقمحري، حيث قدموا دعما معنويا لأفراد قوات الدفاع المشاركين في أعمال البناء. وخلال الزيارة التي نظمت في 6 من مايو، أوضح مسؤول متابعة أعمال النصب التذكاري بالمركز المناضل حساب حدش أن مشروع الحديقة دخل عامه الثالث، مؤكدا أن العمل يجري بوتيرة متواصلة وفق المخطط الموضوع بهدف إنشاء مرفق متكامل يضم مختلف الخدمات والتجهيزات المطلوبة.

جانبه. أكد قائد القيادة الوسطى العميد تخلي كفلاي أن نصب الشهداء يمثل وثيقة تاريخية ومرجعا للأجيال، مشيرا إلى أن الدولة تولي هذه المشاريع اهتماما كبيرا وأن أعمال المماثلة تنفذ حاليا في صنعفي وطرون وعدقية. بدورها أوضحت مسؤولة مجلس فرع الاتحاد الوطني للمرأة بمديرية مندفر السيدة جدي قرماي أن الهدف من الزيارة يتمثل في تشجيع أفراد قوات الدفاع المشاركين في جهود البناء والتنمية، مؤكدة أن مشروع حديقة شهداء دق قمحري يجسد مستوى التقدير والوفاء لتضحيات الشهداء وتاريخ الوطن. وتخلل البرنامج فقرات فنية وثقافية مختلفة. شرطنا تتواصل الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. من جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء شابهار. وتعليقا على ما جرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وفي التفاصيل ذكر ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح مضيق هرمز تحت النيران، مبينا أنها لم تتعرض لأي أضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاء الذي جمعه بنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كان جيدا جدا. جاء ذلك في منشور قصير نشره ترامب على منصته تروث سوشيال عقب انتهاء المحادثات التي استمرت في المكتب البيضاوي. ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاجتماع سار على نحو جيد جدا، ومن المقرر أن يجتمع ممثلون لمناقشة بعض العناصر الرئيسية، مبينا أنه سيتم تحديد مواعيد لاجتماعات إضافية خلال الأشهر المقبلة حسب الحاجة. وكان ترامب قد استقبل الرئيس البرازيلي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى المكتب البيضاوي. ووفقا للجدول البيت الأبيض أعقب المحادثات قضاء عمل مقلق أمام الصحافة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام رغم العديد من التقلبات والاضطرابات، داعيا البلدين إلى إيجاد سبل للمساهمة في السلام العالمي، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشاد وانغ يي بالرئيسين شي جين بينغ وترامب لمساهمتهما في توجيه مسار العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين بقيادة السيناتور ستيف داينز. من جانبه اتفق داينز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترامب مع هذا الرأي، قائلا أن على البلدين السعي نحو الاستقرار. كما أشاد السيناتور الأمريكي بالدور الصيني في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية عباس عراقجي يعكس انخراط بكين في الجهود الدبلوماسية. اتفق زعيم تايلاند وكامبوديا على اتخاذ تدابير لبناء الثقة بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الهش وإرساء السلام، وذلك عقب محادثات نادرة بشأن القتال الدامي الذي دار العام الماضي بين البلدين الجارين. ولا تزال القوات منتشرة على جانبي الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة، والتي يبلغ طولها 817 كيلومترا، وذلك بعد معارك جرت في شهري يوليو وديسمبر، حيث تصاعدت المناوشات بسرعة إلى غارات جوية وتبادل كثيف لإطلاق النار بالمدفعية والصواريخ. وقد رتبت الفلبين التي تستضيف اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في جزيرة سيبو هذه المحادثات بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه ونظيره تايلاندي أنوتين تشارنفير كول بعد أشهر من انقطاع التواصل. وأسفرت جولات القتال اللتان اتهم كل بلد الآخر

عن مقتل ما يقرب من 150 شخصا وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف آخرين. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إدارة الإقليم الأوسط تمنح جوائز تقديرية للمتميزين في برنامج الزراعة المسقرة. كلية ماي نفحي للعلوم والتكنولوجيا تحيي يوم الهندسة. عضوات الاتحاد الوطني للمرأة يزورن حديقة الشهداء بمدينة الدقة محرية. تصعيد محدود بمضيق هرمز، وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقاءه بلولا دا سيلفا بالبيت الأبيض بالجيد جدا. ووزير الخارجية الصيني يشير إلى أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أنا وكنتم.

0: ولل وديقكم فجركم ايديكم بعدهم كمان قال يديك لتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبا حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلس يا اختم شفتيت انتم انا مثل قومات انا مثل قومات
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلف انتين قلبوني قلب ببلينا عليكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أعزائي الكرام، مشاهدينا الكرام، أحييكم عبر برنامجكم برنامج ألو دبايوة. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. برنامجكم برنامج ألو دبايوة جاكم بباقة من الأغاني الوطنية الجميلة بمناسبة عيد الاستغلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. أحب أحيي وهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. سلام نعهم يخون كبرة تعزبتي كم يغنيهم مدبكم مدب ألو دبايوة بغدتا مزياتكم الله بصبو درفاتنا.

0: كبرت عزبتي زيادة رفي أبي تداري فقالي بتي أتحسون أي درفي أبي رئيخو ما كم تدرفت أب سبعتات أب سمانتات أنا نايقدين أيكونون قلت لكم تحسون أي درفي بعلكم قميتكم أبي كم تدرفت رئيخو ما أعزائي المشاهدين، طبعا الأغنية دي زي ما أنتم شفتوها اتغنت وين تعرفوها براكم. رجعنا لكم من الأغنية الجميلة الفنانة الكبيرة مع الشحلفة. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو
1: هلو هلو هلو
0: مرحبا.
1: مدير دوايا صح؟
0: مرحبا. هو كم يعيل كان من كبير؟
1: أنا برغتي عامل شيء
0: اهلا برخت. كم يغنيها؟ كم يعيل كا؟
1: دعني أبي أعلم زين كما أني غير
0: طب الحمد لله دحنا سلامتي. بتفضل برخت.
1: أراي أراي نجمة ثاني مولي وزبيت لا نطعن مدسة عشان خمش أمس مع سنات نتاك عن نادل
0: حراي
1: بمغطان يبون مولي وحي التقن تلخل إيطرا ناري حمتو
0: حراي
1: المغتال من خبرة ولايتي ويدور من قصة الله خرسطس
0: حراي
1: خبرت العصبيتي هي لين تمنى
0: حاضر حراي
1: في زمان ده تركت أفتي الأولى جبت الزيابي هير مستكا أرتيمان ليبيان
0: حراي
1: في آخرية تركت بك أفتي إيفن زكارياس
0: حراي
1: نرمي لارسوم
0: حاضر حراي
1: قليت رؤسهم
0: حراي
1: قد من دفر أتركت خفتي أسمرت جرس جهر مستقل بيتها في ليمون
0: حاضر حراي
1: أرشود أن تركت خفتي سيوان جرس جابي هير مستقل بيتها
0: حراي
1: أرشود أن تركت خفتي يرانس جرس جابي هير مستقل بيتها
0: حراي
1: أرشود أن تركت خوي كيداني جرس جابي هير
0: حراي
1: أرشود أن تركت خوي إفريم جرس جابي هير
0: حاضر حراي
1: أمر وي تركت خفتي مثل الجرس جابي هير
0: حراي
1: نقول لهم متعايشي أبقى زمان ده
0: حاضر حراي
1: نقول لهم أولاد قدام زريان محبب مستقر قدام زريان
0: حراي
1: أبتدت أبطو تركة بارنيالا وناني بارنيالا لملم مش عالية تعرفتهم
0: حراي
1: نقول له هذه إثرة وهنا نقول أنا مبلغ ثلاثة خمسة عنت مع سنات سنات أبقى عنا يزن
0: حراي
1: سنة عليه
0: حاضر شكرا يا أني أنا عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوه. الو الو مرحبا. الو دبايوه من كبل. هلو
2: هلا
0: من كبل. كم يميلكي؟
2: هلا السلام عليكم سعد.
0: وعليكم السلام حبيبتي. من كبل؟
2: ها
0: من كبل؟
2: سميرة.
0: سميرة. كم يميلكي سميرة؟
2: فوق.
0: الحمد لله حبيبتي سلامتي. بلي تفضلي.
2: هاي بنت ولدي.
0: هاي
2: هنا عكوي.
0: حاضر
2: هنا في تاكوي.
0: حاضر هاي
2: بس يعيو. بس يعيو.
0: لما رسعكي سميرة شكر. لما رسعكي لتي سلامتك تبلي لسب. سميرة تحن غسلكي ذكري مو لبابا ماما لكي كنت عيد مخي
2: عسلته.
0: أمو سميرة بابا ماما إلكي؟
2: بابا ماما
0: حواتكي؟
2: وديه
0: وديكي؟ خلاص سميرة حبيبتي حراي بلي صحافي ودي حري حجي حراي؟ ولا سميرة شكرا رسعته إلى أعزائي المشاهدين، أغنيتنا الجاية أغنية جميلة جدا للفنان الشاب الفنان الكبير سليمان أحمد. الأغنية دي غناها لسنة 31 لعيد الاستغلال في شمال البحر الأحمر. أغنية جميلة جدا. كبرت عزبتي دفنات مزلة لعبيد متساوينا لدمتساوينا سليمان أحمد. مبل ثلاثة حادي عمد بعنات النت أبا سمنا وقيحي بحرية داريفوا حجي بزي مخنيات بمو الأم هزبي سمنا وغيح بحري ونقع مبل سلاسان حموش عمد بعنات النت أبتحنا نعم دا سلاسان شدو شين ديانيرا فنقل نعنا كأ سلاسان حموش مالسي كله بحافة شاوي ملو نيرو سلاسان حموش عمد ونقعنا مبل سلاسان حموش عمد أبتحنا كبلو مفتي عندنا دمت أوينا عبد دمت أوينا سليمان رحوس غنيات بعنات النت كبرالكائب لقفتو نحنا نوسنا كنت سمعينا.

0: نحن نوسنا، أنا بحكي مارة عم تقدر فيها سليمان. شكرا شكرا على الأغنية الجميلة دي. عندي اتصال. ألو مرحبا، ألو دبايوة، ألو ألو،
1: الو،
0: أهلا مرحبا. سبدك كم حري؟
1: طبعا صحيح.
0: كم
1: انا دا ديمغ، انا دا ديمغ
0: آه
1: صحيح.
0: عاد تغيحي ها ده كم حري تخلع ملابسه وما سيلني دم صحا كمو ده حندو كم
1: هو
0: يعيلك؟
1: ده عند اللغي.
0: طب الحمد لله سلامتي بالتفضل.
1: راي راي بمجمع نتي كبر مراحل بريسنت افورتي حيلتا في مكلغان

0: حيلاير، حيل مدري، حيل بحري،
1: حراي
0: قولوا سراويتنا
1: حراي
0: زهريو. إذا نفسي أقضوا ودي شوها
1: حراي
0: بتاعكم إذن تشمبين
1: حراي
0: نفجر تخلاي
1: حاضر حراي
0: أو سنة وتنزل له في تبع زيارة
1: حراي
0: تمام.
1: حاضر
0: تا صرت مع الفيتي وتسنجار
1: حراي
0: لو دي فيلم انا راح
1: حراي
0: بس هو
1: حراي
0: دي صعبة بركة مراوي
1: حراي
0: وعلي شويت
1: حراي
0: كام سلام أجل
1: حراي
0: إيه بركة عوض يوت
1: حاضر
0: عوض
1: حراي
0: معرفيو
1: حراي
0: لا حاجة بعمري بركة وجاب يوت سلعت بيتهم شبكو
1: حراي
0: عبد الرايح زركو جمال فيدل الرجل ادريس
1: حراي
0: هذا الصغار نعم لك بخير
1: حاضر حراي
0: تشوما تغني
1: حراي
0: ايه منت مدفون
1: حراي
0: نصدقون في عصبيتو
1: حاضر حراي
0: بيتهم بيتهم وعيش مش عصبيتو نصدقو
1: حراي
0: عملوا الزغط وانا بركب لول مرتي مش عصبيتو نصدقون
1: حراي
0: نبرهان لي عنده تغلعي مالك على الطرانة تركب مش بعث بيت تكون
1: حراي
0: نزرع دريه تركب زماي زايد سنغال
1: حراي
0: عفا تركب مراوي سنغال
1: حراي
0: أحسن عفا تركب إحنا ودي في المون مولا
1: حراي
0: من صنعة في القبو
1: حراي
0: كان كله ويسن وطن ركاب الزبير ترا
1: حراي
0: يوهانا بعلنات النت مدن ثلاثة حمشتن بسلام وقعب كعنا
1: حراي حاضر
0: كان عرب نصدبا قرونا زركب عبد قمتز بال عدي دك عدي تدخلو
1: حراي
0: وركليش وركليش تدخلو
1: حاضر
0: مولهم دك عدينا كلهم
1: حراي
0: يوم قبلهم
1: حاضر حراي
0: إتو كبر نبيات حلفنا جمال ود فيدالي ليه
1: حراي
0: نعافها
1: شكرا
0: نعافي
1: يغني لي حراي
0: قال لي رفيعي اتم كبرات منيستراتنا اتم كبرات جنرالاتنا اتم كبرات كونيرالاتنا
1: حراي
0: تعاون تحفظ الله كله كلنا
1: حراي
0: كلهم يوهانا باللي
1: حاضر إن شاء الله كلهم يسمعوها حراي شكرا
0: انت تاريخ بفتن زلو او كينات او كينات زدمي عبد المعاد بدمي قولوا حيلتات مكل خان
1: حراي
0: انا بخلاي مالتي
1: حراي حراي شكرا حراي عندي تلفون تاني. الو مرحبا. الو دبايوة. الو الو الو معليش الخط يمكن قطع التلفون تواريت قامت لاني دمت اي سمعنا الاخو معليش حجي درفنات من تزلال لعباي دمت اويتنا تبغت دمت اويتنا هو بتي دمت اويتنا الكبيرة الفنانة الكبيرة هيلين ملس إذا در في عدي ثورة تبل دريفات عدي عدي ثورة أبا مبل ثلاثة عام دقي ما تنبر قد محجكو دريفاتها لكن أبدا مبل ثلاثة عام دقي ما تايا. هلو تولي عالا هلو معليش دمتي إلي حجي

0: عدي عدي صور. انا بحكي شكرا شكرا للاغنيه الجميله دي الفنانه المحبوبه هيلين ملس. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوه. الو
1: اهلا
0: اهلا. كم يعيلك من قبل؟
1: انا ساعتك العجيبه الكمال لغي
0: اهلا. كم يعيلك؟
1: بقى من عمك الحنينه
0: الحمد لله. سلامتي بالتفضل. تفضل.
1: حراي ما جمرت انا عاصي ساعات
0: شكرا. يغني لي حراي.
1: اوكي كتيله
0: مهم.
1: كتيله اني حالتات من كل هالايرترا
0: حراي.
1: اوشتنا وطن زركب حزبنا
0: مهم. حراي.
1: لبك أهدوي ما تعبيتي ما مهرتي
0: هراي
1: بمطال بمغنيات أسرع أربعة تنقوم بكا كنيات ناتسنتكا يقول لزيترا يقول لحيكات يتلغى إرتا لقيمة يوحانا يبن
0: هراي.
1: يا غنى اللي سعر حسي جمعة مباركة
0: علينا وعليك. وديك
1: أودي
0: خلاص. شكرا شكرا
1: شكرا سعر حسي.
0: عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو الو الو
2: الو
0: مرحبا. كم يعيلك؟
2: عمر.
0: من قبل؟
2: عمر.
0: الو
2: سلامتك.
0: معليش هاي سامعك كنت جيم. معليش سلام تبل. تفضل قتل.
2: الو
0: الو حراي قتل.
2: اخبار
0: كم يعيلك؟
2: ما شاء الله الحمد لله
0: الحمد لله. سلام تبل. تفضل. حراي
2: يهرون عاجز
0: شكرا. يغني لي حراي.
2: يهرون ملون لازينا
0: شكرا.
2: يهرون الموضوع ده.
0: حراي
2: يهرون الدش.
0: حاضر.
2: يهرون الدش.
0: هراي
2: وديه
0: خلاص طيب.
2: ما جربتي ما جربتي مريلا.
0: هراي
2: فيدي فيدي فيدي
0: فيدي
2: صح وديه.
0: هراي
2: وديه وديه.
0: اها وديها هراي
2: وديه صح.
0: هل تغري تعطوه مثلني؟ معلش ولا كانت انتاش منيره. اعزائي مشاهدي اغنيتنا جاي اغنيه جميله جدا بالبلين للفنانه الكبيره الفنانه الجميله الفنانه الشابه ساره دخل سنبت مع الفنان تولد برهان عقبال الدد.

الأغنية دي غنوها عيد الاستغلال 33 في استاد أسمرة. أحب أهني الفنانة سارة والفنان تولد برهان بمناسبة عيد الاستغلال، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. كرة تعزفتي درفنات مززلة بلينيا دمت أويتنا من إساي دمت أويتنا تبقتي دمت أويتنا.

لا عزة بلا وطن طبعا. احب اهني واعيد واكرر الشعب الاريتري وقوات الدفاع عن الباسل بالمناسبه دي. حنمشي الاغنيه الجميله دي برات عزيز فينا بزيادة عمتي دار فيك نخيتنا لدمت اويتنا بعد دمت اويتنا السابعه عند مريم رحوس غنيات بعنات انات قبل الكيف فوتو بلا نافدر فينا.

عندي تلفون. الو مرحبا، الو دبا. ايوه هلو هلو هلو مرحبا. كبرت تعذبتي بزي هاجر خبرتي اللين، تنعتنا واحسنا روحو.

0: عشان مشاهدين رجعنا لكم من الأغنية الجميلة دي. يوهانا كوبلوكا لدمتاوينا جعفر كيلي عندي تلفون. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو
1: هلو سعودي،
0: مرحبا، كم يعيلكي؟ من قبل
1: نفقان هيلان بهان كبر بعض مرة
0: حراهي لي سلام تبلي تفضلي.
1: هراي شي من سبع البيت ايزر وغش قرن فيه
0: حراي
1: مصدق اي عبصة وازر كب نهوم
0: حراي
1: ميلات زرو
0: هذا
1: مسرطانة
0: هراي
1: نبي
0: هراي
1: فاطمة ملدي
0: هراي
1: نبرة طاسي جار مريم أبلاو ينزل كوبو
0: هراي
1: نس عدي ولا ريتي زفان قاس نسقنا
0: هراي
1: نس هواتي
0: حاضر هراي
1: أبعد قوم اللي تركب سنايت نسبكا
0: حاضر
1: وداس سيم سيم علي أبعد عبد زركب
0: هراي
1: حارق مسدكا أبدن بتركب
0: حراي
1: ترحات مسدكا أبطلت تركب
0: حراي حاضر
1: يرانوس أبعد حمشتين مسدكا
0: حراي

معلش عباي دمزاويتنا وينتا شكر معلش درفي جزينا ودينا خوينا درفي معلش لكن أبخل إن شاء الله بأسفي حبينا كنا متأينا رحوز غنيات بعنا تقنيات قبر لك حبيبتي لا عزابة لا وطن أحب هني شعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستغلال 35 وقلن كل سنة وانتو طيبين صمودنا ضماننا كوبرات عزبتي كم تيات فلتو كل جزي مزقانا ناتي أي تريفينيو تنعتنا واحسنا يو كل جزي حجي ناب مزقانا ناتيك خيدي جاسر عبد الرحمن جسوري حبيبي ايدي تراتنا سيراك ياماني شيكو تنعت تارغي كاميرا ما سولم كن دمتين إلين تسفى يوناتان ألاي تكنيك برخل ماريام انجينير يوسف ولد سلاسي

0: واللي اللي ودي يكوك وفقار كوك اليدي يكون بعدهم كمان قل يدي قل اتفانو يوم تنشاء له
1: حد دقات ديب امان لأتان كبات جقر علم شام ومقهف للترا ديبا حداس مسلسل حد دقات
2: تنبلس
3: يا تنبلس فتيت انت معنا مثل لي قومات لمنا
4: قلتنا مثل فتيكا انبلك قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني
5: قلب ببلينا عليك

Arre. Aquí. A izquierda. Está Pekín Sora. ¿Ja? Pekín Sora. Allí, ajilo. Es allí, abzuhona la gina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, حفيش دك دبل عينها نقور خفز حفاسة تحنيا حجي نعداق الزخيد يبلنا الزخول اللي فانوا ويه الزخول نزلوسي كن نتبقى مالو تزيلا زي هاب عينة تحنيا زلينا كم زجيرنا سريحنا كي حمسنا يلقورونينا نحمسوناتي باركورات تعزبتنا نايلوم مع عبد السرخنا يا ናይ ስምስምን ናይ መዓር እጀል እዚ እውን ተታጅሉ እንድዩ ንዝመስል ንዝመፅእ ደሎ ሰብን ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብቲ ሓንቀኒ እዩ

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. عقد سيمينار تنويري في هايكوتا بأهمية السجل العقاري. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة ينظم معرضا للكتاب في حمل مالو. تقديم جائزة تنفيذة للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة في تسنين. تصعيد محدود بمضيق هرمز، وترامب يؤكد استمرار الهدنة.

ترامب يصف لقائه بلولا دا سيلفا في البيت الأبيض بالجيد جدا. وزير الخارجية الصيني يشير أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة في إقليم القشبركة سيمينارا في 5 مايو لممثلي الشعب والمؤسسات الحكومية في مديرية هيكوتا حول أهمية التسجيل العقاري وحماية البيئة. وأوضح مسؤول فرع السجل العقاري سيد سمر السئله أن التسجيل العقاري يضم تسجيل المباني والأراضي الزراعية والمراعي ومواقع التعدين والمواقع الأسرية وغيرها من الممتلكات غير المنقولة. وقال إن القانون رقم 95 لعام 1995 إلزامي ويجري بذل جهود جادة لرفع مستوى الوعي العام بأهمية تسجيل العقارات. وأوضح بأن التسجيل العقاري الذي يتبع الإجراءات الصحيحة والقانونية يضمن ملكية العقار غير المنقول المشيد على الأرض، مشيرا إلى أن السجل العقاري يلعب دورا هاما في ضمان حقوق وواجبات الملاك وإدارة الموارد الطبيعية وتخطيط وتنفيذ برامج وسياسات التنمية. وحث جميع الهيئات الحكومية على العمل من أجل تنفيذه لأنه يساعد أيضا في حل النزاعات القائمة على الاستخدام وقضايا الملكية. وأوضح مسؤول فرع البيئة السيد هابتون جبرز جابهير أنه من الضروري رفع مستوى الوعي العام بشأن التخلص من النفايات والنفايات الجافة والسائلة الملوثة للبيئة والمسببة أضرارا جسيمة لصحة الإنسان والحيوان. وذكر بأن استخدام البلاستيك لم يتم القضاء عليه تماما. كما ذكر المشاركون بأنهم لم يسجلوا ممتلكاتهم الثابتة أو أراضيهم الزراعية بسبب معرفتهم المحدودة بفوائد وأهمية التسجيل العقاري، إضافة إلى التأثير السلبي على البيئة بسبب نقص الوعي. ودعا مدير مديرية هيكوتا السيد الشيخ الدين صالح إلى الدفع بمثل هذه السيمينارات التنويرية لدورها في توضيح الأنشطة العلمية والقانونية التي يتعين تنفيذها في مجال السلامة البيئية والتسجيل العقاري. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة أول معرض للكتاب في حمل مالو يومي 6 و7 مايو الجاري في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الاهتمام بالمرفعة والإبداع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد بالمديرية شاب جمال والديد أن المعرض شهد مشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين والمواطنين، مشيرا إلى أن الحملات التوعوية التي سبقت إقامة الفعاليات أسهمت في تحقيق تفاعل إيجابي مع البرنامج. وأضاف أن تنظيم أسبوع للكتاب والتعريف بالمؤلفات وبيعها يعد من الوسائل المهمة لترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع الكتاب أو الكتاب والمبدعين، مؤكدا العمل على جعل هذه المبادرة نشاطا سنويا متواصلا. شمل المعرض كتب متنوعة في مجالات التاريخ والعلوم الأكاديمية والفلسفة والرواية إلى جانب عناوين ثقافية وفكرية أخرى، بما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على إنتاجات معرفية متعددة. من جهتهم، عبر عدد من المعلمين عن ارتياحهم لتنظيم هذه الفعاليات في منطقتهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة في تنمية الوعي الثقافي وتعزيز عادة القراءة لدى الأجيال الناشئة. يأتي هذا المعرض ضمن فعاليات أسبوع الكتاب السادس وأسبوع الإبداع والابتكار الثالث المقام بإقليم عنسبة تحت شعار المعرفة أساس الإبداع والتنمية، والذي يستمر من 30 أبريل حتى 10 مايو في مختلف المديريات بالإقليم. اختتمت إدارة المدرسة الثانوية التابعة للقيادة الوسطى في عالا أنشطتها التعليمية للعام الدراسي 2025-26، وذلك في 5 مايو الجاري وسط مشاركة رسمية من قيادات عسكرية ومدنية. وخلال الحفل الذي حضره قائد القيادة الوسطى العميد تخلك فلاي وحاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتس فاتيون، أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون جبر مسكل أن عدد الطلاب الذين تابعوا دراساتهم بانتظام لمدة 7 أشهر بلغ 521 طالبا بنسبة نجاح وصلت إلى 85.2%، إضافة إلى مشاركة 36 طالبا من الصف 12 في امتحانات الشهادة الوطنية. وأشار التقرير المقدم إلى أن عدد التلاميذ الذين تلقوا تعليمهم في مختلف الوحدات خلال العام الدراسي الجاري بلغ 1338 تلميذا في المرحلة الابتدائية و1315 طالبا للمدارس الداخلية التابعة للوحدات العسكرية للمرحلة الإعدادية، فيما يستعد 516 طالبا للتقدم لامتحانات الصف الثامن الوطنية.

كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية إنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. من جهته، ذكر مقر خاتم الأنبياء أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء شهبار. وتعليقا على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وفي التفاصيل، ذكر ترامب أن ثلاث مدمرات أمريكية عبرت بنجاح كبير مضيق هرمز تحت النيران، مبينا أنها لم تتعرض لأي أضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاء الذي جمعه بنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كان جيدا جدا. جاء ذلك في منشور قصير نشره ترامب على منصته تروس سوشيال عقب انتهاء المحادثات التي استمرت في المكتب البيضوي. ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاجتماع سار على نحو جيد جدا، ومن المقرر أن يجتمع ممثلون لمناقشة بعض العناصر الرئيسية، مبينا أنه سيتم تحديد مواعيد اجتماعات إضافية خلال الأشهر المقبلة حسب الحاجة. وكان ترامب قد استقبل الرئيس البرازيلي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى المكتب البيضوي. ووفقا لجدول البيت الأبيض، أعقب المحادثات غداء عمل مغلق أمام الصحافة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام رغم العديد من التقلبات والاضطرابات، داعيا البلدين إلى إيجاد سبل للمساهمة في السلام العالمي، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشاد وانغ يي بالرئيسين شي جين بينغ وترامب لمساهماتهما في توجيه مسار العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين بقيادة السيناتور ستيف داينز. من جانبه، اتفق داينز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترامب مع هذا الرأي، قائلا إن على البلدين السعي نحو الاستقرار. كما أشاد السيناتور الأمريكي بالدور الصيني في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعكس انخراط بكين في الجهود الدبلوماسية. في النبأ الأخير، اتفق زعيم تايلاند وكمبوديا على اتخاذ التدابير لبناء الثقة بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الهش وإرساء السلام، وذلك عقب محادثات نادرة بشأن القتال الدامي الذي دار لعام في العام الماضي بين البلدين الجارين. ولا تزال القوات منتشرة على جانبي الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة، والتي يبلغ طولها 817 كيلومترا، وذلك بعد معارك جرت في شهري يوليو وديسمبر، حيث تصاعدت المناوشات بسرعة إلى غارات جوية وتبادل كثيف لإطلاق النار بالمدفعية والصواريخ. وقد رتبت الفلبين التي تستضيف اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان في جزيرة السيبيو هذه المحادثات بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه ونظيره التايلاندي أنتونين شافيكول بعد أشهر من انقطاع التواصل. وأسفرت جولتا القتال اللتان اتهم كل بلد الآخر ببدئهما عن مقتل ما يقرب من 150 شخصا وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف آخرين. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. منح جوائز تقديرية للمتميزين في برنامج الزراعة المسقرة. كلية ما ينفح للهندسة والتكنولوجيا تحيي يوم الهندسة.
عضوات فرع الاتحاد الوطني للمرأة يزورن حديقة الشهداء. في الأنباء العالمية، تصعيد محدود بمضيق هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقائه بلولا دا زيلفا في الفيض الأبيض بالجيد جدا. ووزير الخارجية الصيني يشير أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من الفضائية الإرترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ناس غاب سندي
1: وانا حجي حدا نقدر تقول النقط كلها وانا تتجزي وانا هذا ننو
0: احنا نعوخ نحطو موت جنزب زي طبقت خويم كنا نسالك عينا تزيك وين قلنا مستدرا بيتا العزازي منا حدا نقدر كم قبرك كاينا عن ايش تعال هذا لنا ندول الكوالا
1: ازو قول له غرتيتي علما يسوي اذا اكبو جنزب سكرب كرب نحي بقى حسب لي اجيب اجاتكم بك حدا نقدر
0: قول انا بجو خمسه بس انا قرا يكون
1: نحكي لك نسكن الراي ولا
0: مو زين تمسح
1: لا سبع لنا قبرت هذا
0: تايز ولا ودي بدا تسكن بايز
2: انا بدل علمني
3: بيتي كزاره بك مستبق اسكو سلاز غلب كل نمر بزغط بلي تصنع حقي كله اغدي ما فريتي اغدي ما مسفلت وخا تقرن من فرات ايز بلا كزنا وركو غزاي غن ما نقدر اخي بس زاره بك نمر قبل عليه غزنا بر امامته زيت وعين من بارش الاستر داو صبوا اذا سمعنا انا هو خو سلاسل اللي قولي فيك من الامر كمسكنا كليه صوتك مغنياته كعرز زيك بزنبر عابش قرنا يا فاميلي يغفتك مقام شكله بدلاتك صورة نقر سلاسل فلت قونا تحكى سلاسل فلت قونا جيقنا مقام كفنا نقرك سلاسل بلو خيدا بلا صوتك اتبو
2: نمسكنا انت فنكا طبعك عني يا محنتي مسكنا ايو نقرك انا حلنا يزعب ولو نقري كده أما جارشو زيت بلور لها سدرها سدرانا يا ولدي لك حفتها يحواس ولدي بس لازي حلناي سعف ولونا قرس بس دي ورد ولا حتي أي اللي أدن
3: كم زعينة سموهن كأغدي ما فلت نيرونا نتقاق خوي غيم تقاق خوي نيرا ما كاتو وش أخب لكي سراحة تزيل بالكي تتصديك سؤال
2: اللي بعمل ريال الخاف نجاي تعبي سا
3: ملو معرفة بأيك Thank you, baby.
2: باي الله. نزلي.
3: لكن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك
4: سمري كله تزاريب كي يودع أني وستزارب نايبي بنحضبه بجي خقاف ايه نزاقل عاي تزاربه وانبر انت اينا خنكون بم خبز قزاته وبحيف ناسي ما بقينا
5: انت اينا مخنب اللملم كم زي ولدنا خمستلو خلوه في بخبرك قديفة بحمدتي نبلوه اذا خي متسينا خقا نزاقل عاقص اي تحابيه قلت كل إيوه، ها؟ أبزي بأسخم أبزي قلت أتكم كي تبزعوا نبلك إذا نبرنا.
4: حقكم سمر حاول حقكم.
5: سبلا منكم بديلكم كاي بحق بديلكم. عدن ودني خم كاي بديلكم.
4: أول.
5: للصغير قلت كري يا خالد خلاص قبرني. لا خم كنت بدي يكون أتن زي أدمي أمل كرتت نبلت أبزي بس أحد يحدكم منه.
4: حقكم
5: هو. إيه. هو. ثم سجل مبال تبغون ديرو.
4: سمر حاول. لو منابئنا خنقت. أبا خم نابسك كبرت قواليك لو هاي نعخم قال كم أبوي أدريكم سمر حوي بجهم حدرهم لو منو سمعكم يا لو منابيك أنا بلاكم سمر حوي
5: مسادة أبغى دم عندي على وها لا جن بس ود خانك إذا سيركم نخلو سدرابيتك أبدين أقول لكم كل تدم بقول نبك جهاب زخونا دحان لسا هاب كده ما بقوا باقوا يا بقوا دمو نعخاتكم كتب دي خرطة بالنيرا جهاب دحان نزاربا نزاربا
4: أبي مو فريد إيلكم لكم ما بسو مرحوين بر حقكم حقكم بدي لي يا إذا قالي بدي لنا يا إينا إيه حجيك نغرت بللنا
5: نازو قلعة لك بخندي تزبود لكم معاقد بخندي أوريدكم نغربا لنا خبنا خلالة تعبيت نتك من أقرأيكم
4: نبل سمر حوي نبل نسخ علومي صد خيني لومي وي لوم تتريو
5: لوم دا نبيك عطو نبيك خبر ها الحرمه بعتي ستوي هاي اداني هاي اداني ብዝኾነ ድሓን ኣነ ከይድ ሞኒ ድሓን ጓዓብ ከም ዝተበፅሐ ሞ
4: ናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይትሕምቕናይ
5: كيدي بلي كيدي هاي هاي هاي دلنا انت قلت سبنا دشكري دي في كباري الكياسي هاجي ماركون كي انت هاي مخعب بسيو والعنس قوصلت

0: ماما خي ما حد يشكي
1: نبي دالكي
0: لو تعلن بتحكي له مزيح
2: حج خلنا داسي راك ديخي
0: اي كونكون كنت هاي دي تخدكم
2: انت خون كي ناس قزا كيف روس عربون كم ذات حزولو زي نقر كمي
0: ما عزك نقركي قاكد ما منزعكم دي كونكون انس فليطة
2: انت منزعك زي تفلطي انت زي تفلطي دقا نوكو خيدكي انا اب اقر خبرات فافو كبل كل خوخي انت خون كمان مايلك متيخ زي العالكني
0: قداماي نقر انا قاكد ما منزعكم يا فليطة كلاي نقر كا اودخ مشاب لعلي خنير انت خوي نسو زي العلكي
2: ودخم بارك الكني نسخ قد الدحرين ودخي الكني
3: انكو نسخي ادي
4: غدي فاتك خد كيت كلا
2: يا ما ناين صقا ماين طوي ابراريك يا عبيكم
4: مس دانيال ودي
2: عبيه امهيره ابزب تصحب تحكي حجك ودخي الكني
3: ماما وعليكم زي مفانكم بارك بليك
0: انت ماما انت عين زرب اختصار بزلخي فمن دابل كندي خشادين كي زلخي حجكن ماما نخلاتنا كابز غزاك حيت خوتانا نسخه 55 سوكو كفلتي
4: لحان سوس مسكونه نركول
0: اي ماما ما عسك تركب له انت بقدام ما يمتي سنبره سبعي انت حكبر لي متي غزاك غزر يكون المتي
2: نسخك اخي لكنا برن حنا نتسوي رينا يدينا ويلك
0: انت ماما انت يزورو بي اختزار بزلغي نسخه عاد ينبر يعبي خني ابز بتصحب تحكني سلام انت خني حما ازربات زارب زلغي ودخس قبرو جيكاس ما بايت قلبتي انا انت غيرك
2: ودخي عكس حوه غادي يكون
0: ها حوه يكون انا با حوه يكون
2: ويلك زي ولدك يا اولاد سنت حزلك ينقحت طبق

0: سمعني لا معرا عمري نا كان عاير ما مش ولا نقدر ينتال يعني انت يزعج ملسني هو فلت الحزارة كان يرى الغناء ويتسلغي سمعني متاع من دينا لنا عاقد لنا كابتن اللعن
1: كل اللعن انتاي تاخذت ولا لا
0: بس غمرت اخذ قبل لنا
1: وقتها بجي خلو حتو بلعب حتو انا دراراك كاي هيج انقني هاني نعاكو
0: سمعتي
1: سمعتي تخيل ليدي
0: ايه حاسد يوم فاتي قلت علي خوليد كله
1: سمعي كالغا نسخان عاي ابوتي زي عم خيو زي تفلت امو دي تريخا كين يزول حد يبلنا هاي تزالنا
0: منا خمزنا عاكن كنت قعتني خمز رأخن دا أرداء نقول كنت سمعنا دو كنت قير كخاب تساقيني لبريتي أو هبني أنا كزايك خدلكي
1: لبريتو هاي تولان دي بزك زازو توكار اللخوص مسلكا لحر بزا عمازو كنت دايس خي تزاربني لك إخن دي قدي نعو خفل زغ العاق انت زهلوان ها
0: عاقمو عاقمو وحيدك مش فقودو إيروبان فقودو عبد العرب انتعدي عندها بالكسر عاقمو وحيدك دايما ديك تساقي مثل الزلق مبرنا اخي عقمي وعدكني عري انت اللي قالك تساقي
1: سكت هبايكا تغير كان ام تاي ويلك اخا صوبك كي تزعل عليك

0: واللي اللي وديكوك وفقرك قل يديكوك بعدهم كمان قل يديك لتفانيهم إن شاء الله
1: حد دقات ديب أمان لأتن كبات جقر علم شام ومقهف للترأديبا حداس مسلسل حد دقات
2: يا اختم بلسك يا اختم شفتيت انت معنا مثل قوماتك
3: لمنا قلتنا مثل فتيكا انبلكا قل انبري قدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات
4: دندن دار في هيابي درف كبللك سمكان دا توعكو سماي كعرقك
5: بل نعمتا كيقدل خيشر من بابا حقوس يتنحنا قط نقط ارائينا
4: ألا لازل لو ما قد قبر الكه

0: رزق جاي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايك الأمته
3: يجب وطعميته دبوك حقاقيته.

0: اللي متتصل انا. الو، مرحبا يا اخي، ما فهمت ولا ليك؟ انا جنان عابي، ما دار شيء هاي بسالفني دايا. انا بس اللي تقيرون عليك، الله بس دمني عليك. انا اللي تقيرون يا اخي، انا مو دينا يا فلان، موتى فلان، هذا فلان، كنا قبل ندير له تعبونا خلاص،
1: كلهم خلاص تعبونا. هذه هم اللي كلهم
0: ام بل ما ندى ما قال لي بلو وفات على دي بعدنا دي بكا حسبتنا يلا نصاف قالك دنا البنا
1: هي بيت ابو لو بلا قالك قول لهم ريكا غرتهم ودوكا على بير بلو نفرتك روح له قبر
0: بقي لا ثمانيه كما داميه هي بعدكم اجل اخي خلاص تعبكم نفرت بدي بكم نعد خلاص ام بل قروشنا كنا هبا عندي يكون اقل السلام لا تسل دي بكا له كل كل
1: لا زي مثل خارج من السلكه كل الادام ريكا دي بلاك ليست عندك اهو كتتخرج منه بس بالاخراج على بوني
0: نوزك هذا قدامنا تربان بس انا قبني بلا ميداب حاس ريها اللي يقبل كليكو امت كلمت ومن العلا وديت بعبيها يعني خلاص تعبنا دام قبل ما نقت نبر وقبل ما نقت شاكي
1: انا بدي رسل كوكا انت لكن سمع يا بيكا نوس اول من اول رئيكا لديت بل قلت الدفع على باني حقو كم سنه قبل لكن قدام رقصه روح نوصل لك باقي ما قدام لك تعب الله
0: هذا ثلاثه بس تعبكو تعبكو ثلاثه تعبكو لك لي ها هذا ما تليفون زبط لي اللي هي دي قروش حزيت ما قروش لهيب
1: يا بس مكين قام قبل يتكبطوني لكن العيال فتن ما له لهيب قروش الهيب اللي ثاتي لك بهين
0: يا رغم لا ثلاث من التجاعات هذا من لامس انا
1: لا تو خلاص خلاص دبو دبو دبو دبو دبو بس سنو ديك اهو للي سأل من كذا بقى من قبل قب تقبل له ولا تسأل من قبل من قبل هنا بعيال قب تقبل له
0: انا جاي مو رضا بتعلم ها يوم لقيت كم بدي بس دارت يا ليت يوم ما تكبات ما في
1: سنو ديك اهو
0: ايش دام الناس مالي ريكا حدارة اللي مجتمعنا ريكا مجتمع سقوف كمتو وحدارة سنيت كمبو من الناس هوالف أمور بس
2: هتاد هتاتا شك مبكاتا لكن اتمتيل كهاجل نعمر دي
0: والله لقبيلنا دي ما قل حد كم سدي وقل حد قابو كمتو أمور من ماتو أنا مدتيت حتى صفور دي أنا سائرة فنتي صادفة وسأ ما عجبت جنيت
2: فنتي ميت الله
0: لقبيل ريكا اتفرح لك بوقره لو صور يقول لا بعلا شفريت اي حد يقولي وروك وكلته مسي ولا اكلت ايكا من ابو كل ما صار التبهيمات لما طا صباح الاوجدا اجي الارا كما الى ورده ومن اماله وانحر لك هدمة مش اقول بس تكافولوا منه ولا بعلا شفر تعبي لي لو ملات ونوس ما شاء الله وتبارك الله صلاه على النبي حقولا مناسب

0: قال إلا شريفة دي السودان تاتا حمد بيلو أذن جيسا
1: سوفرت على تمتقب قبل
2: مصدي ما لها مصدق بيلو لكن حرتاتي أنا سوالف لا تو
0: سلمى كنيتي بالحلي بي أنت حرام المدولين دبل التمر
2: من يوم بالله ليكو إلا سوالف ليك أتعبينا وجرسينا
0: كم يجرسوكم سلمى ولد
2: فلان موتى سالف ندو فلان أتحدى سالف ندو ديت ليك الكملة تدفع عند البلو أساوى ولد أمار أولا نفتك أروح لأقدر ياهو
0: سلمى حلي بي إيتن أشي قدام حق أبا حتو البنات البنات بعدات حقابكم قبل تقلات ولا تبطر والهامة هي البنات اللي حتى حقابكم قبل تقلات ولا تبطر قدام حقابة حتو إلا يترسع بس قبل الله أبسط الماء أقل سالف سوصقلي مقيس قلت أمري
1: أيوة
0: هذا إلا شريفة يوم أبسالفنا نيقصة وندافع
1: بس لا نيدي
0: بس أيوة لا نيدي أوالد حتى ولا تقمع تبر قبع
2: يا حتى كان لاتي يوم دسا محنيتا يقيس بس اللي تقوي أنبو
0: إيه فالك سالمة ولدتي من هنا يتترفي سالف هي لقاتك لعبي أزاي لسالفك أنا نو شغل حالك
2: يا حوات بيان دي كون دي حالته أنا رأيك إل سالف البولو قرص بس أزمت من عالكم
0: إيه فالك حلبي قرمتنا حشمتنا وحضارتنا إل سالف نات
2: أي يا قدام رأيك كم إلا كواجة رأيك نفرتك روحوك اللي أضر بولا بالله عشم رأيك بس إلا أمان دا
0: أمان يكون وأمان يكون ها حنا كواجة حنا إيريترين فلاحد نفتت واحد نحشم بس واحد نسدح
1: أزل هالوساتنا يا عشم الدقدمكم منو بالله كل بس كم تقينا قد
0: نجيش هاي مسلنا في بسي
1: تالي نزل
0: مرحبا كنت زلنا
3: أها مالي تلفون ما زال مالي من سنة تفقر إن شاء الله

0: هلو، مرحبا. عزوت ما تبلي ملي؟ هاي ملي ملي لما ترب بل رحمو انا هلا تقول ابون ايد اللي يا اخي يلا يلا مع الخير تحنوا عليه بس لا يرحمه
1: ريش ميت ملي مو بيلو كنون ولا كان ان شاء الله خير
0: يا اخو اللوم عم فرامين يا بكلك فلان موتى فلان هدا هلا فلان كنا قاعدين نلبلو هذا لو دبيت قروشنا يا رجاز نزل بنصنع اتعبونا يا اخي
1: يا اخي لا الدم مقبل ديما يتطورني يا اخي تم موتى ودي هدا بس احنا قروش لهيبو حكوت لدام لريكا سيفينج لي لامر ياكو سيفينج لي دغلاس لك حر انا ريكا الحاجات اللي كل روسيا يدوني يفتيب لك ليكو قدام هذا من قبل برامج ثبت الهدايو كل تكلفات وسق لف قره لقلو وقدام لا تبع لبوني موتا ودام موتا من قبل تكم سليها ميت عليك لقل سلوف قل سالف الديبلو سلوف لتي ياكلو
0: ولا امانكات هاش سن لك امانكات امانكات انا مالك قدام الله بس قل لي شاوكم دي قبل ويعني قل لي بويا ها من قدامك يترف ببا اللي سالف هيب عليكم بس لكن تعبكم تحللكم
1: يا قفيت تعب يا لازم تتعب كم اللي قلت تدفع قل السلاكه قر الا لكن يا ريشاي نو سالف نو سلف نو محبر دي بين كم تكرمت بس لسني
0: والله يا هاشم اللي شعركه انا تعبت ايه هلا قلت قمي قادر كله كله حتى نو لكن مش اللي
1: نو نو نو سالف
0: نو سالف
1: بس
0: ما
2: سمعنا راه مرحبا والله احنا اللي ابي حضاري يا اخي بس تعبنا يا اخي كان دي بقى عد فلان عد عمتكم عد حالكم كنا جرى اقلو وكنا صديت لحظه له ولا عد بعامة كنا اتفاقروا اقلو اتلي بلي يا اخي سالفي تبكر بدقة بعدين يا اخي تنفاس انا تنفاس
3: ابي حضارنا اقرم وين سنلبل انت عمله لك دورتك دي مشكلة حتى دي بلا تأتينا لك
2: امشي يا تعبان دي كذا يا اخي انا قاعد مزت مشكلة دقتيكو انت الحلال كهقلي امر وقر الله ما ربي الحجز النديبك
3: انا دوس قروش لقلبال حط كل افقور عالكو اتاحد من تجمع ريكا وهدي كوبا
2: يا وهدي تكبا انت قلت هدي حري انا قص لك ارها قدام حق وقل قدام قلو ودك وديكو وهبكو وكنا اوقف على كل لبل كم سلي هبا وكم سلي ودات يا طرة
3: تمبل تمبل تلفون ما اعطينا لنوسع
2: تلفون
3: مرحبا داود سن ميوي لديل قلالة بلنا على الكاتا سني سني فهم كوكا ليطاني لبس حيث لنايب من ندك كان سالح من النساء ديبوت لكاري عارك وقال له دا عد مدين من النساء كهبية مع السلامة داود شكرا رايحك ما شاء الله بارك الله فيك
2: يا ريب بلا لا تهديك ما يتسمع بلا لا تهديك ما انت بس ما لمودة مسلكة شكي ودي دكان دكان بس قل الله سالفيت وقل عد فلانة بصحية قل لك بس
3: انا ملك مسالكة دي بفوية ازلا قطني بسالفية اقيس وابسالفهم مسؤوني نبير هي هياب ونسات
2: عليك الله من كل اسلوب نبير إلا تيتن دات سبعتك اقل الدقاق مقليه ليك حنا هيني ابلها باتنا شكي وانستا وانبلع وانلبس وقل نفسنا النبر ومننا مجتمع هين من قول على مجتمع اقول يا فتو اقول يا احترم يا فارع
3: يا امركا اي لهيب اي لهيوبه واي فتي اي فتوه ساكت الحكا اي تقعششك اللي شاي هيني انا قل ادفع عكاد انت بس اتبادي واتكب تكلدنك لكن بنو بلع بنوكم سالميت اقل تأمر بك بس
2: دعال التادي يا ري محبر من ده كبالة بالله ومثل محبر لجمي من ده دموته كمسلم لتكبر قليلا مثل كبين ليه تعطي يا فارع
4: هاب عيال منهم عيلة تلفون ده بقى كان شال عارف كمامي
0: باو والله ما العيلة قريبة كله كله هزيلا من قلت لك أنا عيركو عمل وده حالي خلاص تلفون برف شنال وأنا كله كله راح بعيد ليكو
4: يا جيت كبطت بس ناس عارف برمي قبل كبتي تبلو جناح انت كم يتكبط كه عمر يا زدي بيلا اتصل لي يا امران لي كون من دقام دي مقرد عيني اتكره
0: قصي قصي بدا ما دبي يوم ام شي منهم كم يريك يوم
4: يا لا دبات ريكا قل الموده لي تبلو
0: ما لي لا بس لا تبس بس نتيكو خلاص انا بقى مالي بس شو بقى امتي كنسك العارف
4: سنه ديك سنه
0: ها ها هي وانا زهرت اتصل ليت
4: زهرت انت بكبت طبيعي

0: ماشي
1: هبطل. ايوه
0: نحضر نتقابل. الو، مرحبا زهراء. ها، ما تبلي لك من مدول؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي. كازم عمر لازم بدي على بلدته. خلاص خلاص كويس. مرحبا مرحبا. لا اله الا الله. خلاص خلاص. مرحبا مرحبا مرحبا.
1: عمي تبع يا الحنبل فوق النقص قط قاعد الحنبل.
0: لا حول ولا قوة. يا اخي هذا كم يوم تسلم لي بعرفك ايش راح تحلى بالهامي على او بيعرف توفى الولد.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. لازم انا النبي علي نذكر قبكم على الذبل. الامر يهجر الامر يهجر.
0: سلمى سلمى كيم بيلم كذا كيم بيلسكي كيم بيلتقامس كذا كيم بيلم وكان كيم بيلم. سبحان الله. هو بيع على حق ابونا توفى كم سال ابونا عابين
1: كمر
0: كل دوسه وكل الورات دي بيتها التعامل زي اذا ما قد فتح دي بيلي قد ما هتوى مرة سالف هبان دي تقبي مش ليه اللي ترى
1: انت بس دي نفري تتحقص تكاليفنا لو ما اسكا دفعه سمعنا ليك وحرقت شفرون دقيسنا مثل زهرة زهرة ما قدر حالاتي يكون درسنا ريك نوسنا نقفله بس
0: الا الحيسة لكن زي قروش اللي بقي من ايدي
1: تحتنا قروش مشكلة الابان دي بقوا بيك ميل يا حالح ادم يا هنا ويا حدار دي بمدأ تسرنا هبونا بلون حرب الراحة نهي بوم وحاوية ما شاء الله يلازبهم من هنا
0: باو او يا حدار وادم لا تمر لي بس انا سالف يدفع بلون مثبت على الكور كله كل يلهيبونين بس قدم كمير وشيك السوق وهاشم يجربكم من قبل
1: تحن تحن زو وقتها لابنا بعيال يبقوا بيك ميل اتصل قولي جرب اول
0: انا تحيش تبين
1: ايوه بس بيك ميل دي واتصل
0: نجربه الو مرحبا بك ميل ابوي حو ابوي كم سنه ابوي عابيني هتتوفى الله يرحمه اذا قلت فراش قروش حزل لك قياس عسل الف قبي يتسلفني ما تبل مني سرادي تريد ابقى نحن ولا بحاجات ما ان شاء الله ايه ابرحيك فوق قيس كلاش جمل جمل بس حكوا لك انا ادري غلطان نص نسي يقول قد يبكت اصلكم
1: اللي بيبي لي كمش
0: اللي بيبي ليني تري لي كوفون نسو اللي بيبي ليني ونوصل هي قوتك
1: ها
0: ابرح هذا ايش البنا قايسام للتالي قايسام
1: للتالي بيت اتبه
0: هانتو اباينا وفتاينا امرا ما لين كده وبي حذر نجرب
1: سنو ديك
0: الو مرحبا بي حذر ابويا على توفى وزي اقول له درس قال له قروش حزه على الكسلفت ابي لاتو خلاص دحان ربعت من دكان لا تناقع وهي ليكو
1: هم اللي بلو يحضر هيني
0: درس بسلو في قبي من دكان نرفع عيس وانا سوفر لكل بنار
1: يبن دعمر نحج لمن يدد قبا زبيا خلاص دي بهاشم ودي بشيكو سوق دي بوما اتسلتوهم لحيسو
0: باي هاشم وشيكو سوق كين بيلم هاشم نوسو ما تانكا بتريح لحيس لنا عمك دعمي لقومات لهاي بيتو كين بيل هاشم لا تملي بس في اكو ديبانا

0: قالوا بي شاي ما ليلى حبه كم سرحما يا اخي ما تسيني وسلفيت بروش السلفني قلا فرا ايش بيلين انا هي لو مسلي بيل وما نحيس لدول لا تو يا علت مسلي لكن توك تعامل
1: ولا انا ما اتسلتش بي انا لكن ارتعكو
0: سمعني كو ارتعكو منا يتابلعوا ويتقسطوا ودي بداني تتكرروا الفراش ويتبذروا للبلور انت ما ازق الريشاي يعني كفو سلفكو
1: ما لا انا قروشي هبكو يسلفكو بالها لكن قومات هبكو بلاك ليكو
0: مو مكرته اللي تهيبي
1: كما ديما مكره وديما بالله قدام حق موته موته كلاس حبت الى تحزيو وبيلو وحرتين انت حوابوكا بدامه زكم سلموته دي فراش ند سلفك قدام تبلع افو بديري عالش كوي انجوجي كبوبيلو ابا انت لما كرته وتحركه مثلا جبت زيني قبل ليله تلوك
0: يا الا لا تكوي بيلك اقلم مسلك قال لي ريشاي اقل اللي حبه عليه يا ري بس علاجات بس الدواء العلو تحت كركر بزحبي لعبه بس ايوه ما بس رفع مسلوه تكره لكن لما صات مسلم قلت اتدينت بالله لهليك لكن انا بس مسلك اللي
1: بس
0: ايوه اتسبب لي دين تقول تكره وقول السلفي على
1: التبطري التبطري انا ما له بالعلكم

0: قدامي تقول لهم لعكة وبسالفة نقول قد بهم لعكة كلهم تقلموك أسكر هاشي وشيك السوق ما إلا أبدأ فراسهم بس ساكت قبل
1: كلهم ريعموا علينا أنا هيك بتفكر رمت كين عندك اسكو من التعد اللي وصل لعد نص اللفكو لفراشنا يا ويا علي نوش أنا صبوت نفرق صبر التعامل
0: كفون جيس بدينا برا كفون جيس من ده ضبطنا قلنا جيس كم احنا نسد يوم لعلنا نفرك من يسدينا وكودام لنا قلت أمر
1: حم يبقى حوكي التسلي وانا ما هي تقاتش من كين اقل استلفت
0: حاول بس مش قلت لهم التسلي
1: ها تلفون اتصل عمرت اللي هلو عمرا ما تصل ليكو ما تصل شوية قروشات فتاتش ليكو وان شاء الله قلت عودت عوتي ليكو لكن سكلا اي او دي براقك هو ما تصير مع الورات انا مامي ما تبر ليك عمر طب الحكاية مش الله هيك يكون كيم بدل هيك ثلاثة طب الحكاية براقك هو متسي مثل ناتك لمتات لكن جيبي براقك هو متسي بلاك كلك ثلاثة كلاس دحان كلاس اللي من قبس ما صلينا ولمتات مرحبا معلمك
0: هل يا من بلاك هلا
1: أكر كم من هنا برح كم مسؤولنا هل هلا ما عنده كين قاشق نت أبر هلا بس إحنا تقطنا نسلف من كين أنت بس دارك نبقى قسق نجيس
0: خلاص دحين حبتين قريشات اللي اولاد حويق اللباسان دبي لو منصوره لنا دوان اذا سدايت قبا قلنا قلنا نسال قلنا تبقس
1: دحين دحين على دقه بام هنا لكن ذكي ما مشرك انت بيت خلاص
0: يا تم وقف دحين قد حنا
1: مرحبا مرحبا

0: قول لهم عدري شاي ابو حنومي هلا وجوكات قلت امري بدير رح نتكفينا عند الولع لو ازيد بروحهم كم متقطم قل مي اسلفونا عند بلا تهلب لهلا وقلت امري
1: حرا قدام نوص ده حسب السدي كان ده يكون رح نتكرعنا ويسلفونا الا كل امس اللي جايسه بس كل
2: الا سلمى يكون
1: ها
2: اسك انتم مسافركم
1: سلمى اي طولت مني عليك نعسك كن جايس لينا حلب يسالينا اسك مدول جايس لك كن صار حكي انا هي سرحاكن يحزوت الياكل بلك ليكو انت هي سبكن وما كنت فيك
0: سبحان الله سلمى دي مش دم اللي دينا لك اب ستل هي قروش تدي هي علتني يبلك لك
1: ابو حسين ما هي سفور على يا اخي
2: أيوة.
1: كبقى احنا هدي بكم حجوزامي حنا
0: سبحان الله يا انا سمعيني جوكت ازبل اللي تحالت قلت سمعنا يتقدم
1: ايش سمعنا
0: صرنا نعريا
1: ايوه
0: وصرنا هي ندد علينا بيتهم
1: انا لا تدند بسكو جلس حاتو وفجر قل عريا
0: ني اذني اذني عريا نتنا
3: الا سلمى وبقصها الشرعنا حنا من اكيتهم كم يقررنات موقف كم راونا بقررنتهم لكبتونا توم كلطو تمنيت حكي واب حسين ما وبستل يعني سني ودو قلت ريشاي قل اسلوفو ومسلو قل بطرو وقل سدو على تو كتلات امان كيتو ابستل قل ساعدهم بزح جربها لكن قروش عفش صبطت منه وانتم هي منا قروشنا ياك داركم افو يا يسلفكم
1: الله تمنيت كل الحقاق الاروحاتك وقل ابستل كقبي
3: ماشي حسين لا تا سفر سبت على أقلو يعربون كجيسة
0: أي سافروا أبس التلمة وآدم قلت عادم وريو معلكو
1: كندو بالعرور ورل على أقلون قدح
0: حنا مكفى أنا بنوم قلن دو أمي على قناني هتوام ما هي بس يتوجهوني
1: هتوام سني ودوتمني لكن عاداتنا وسوالفنا كم سولو سبتي يكون قل حشمتنا ياك أيامنا مسلوم قلن بترعلتنا بس
3: لا تأمان كيت بس يودينا هاني
1: يودينا هذا بحبك كوي
4: سمعني مالي أنا ريشاي بوافاتنا يا حبوه للسودان وفا قرب الرحمكم أتصلكوتو بس لأسلوب بها قياهو بس أنا بزي عجبينيني أنا كما كتصوم مسل إحنا مو دينا هم بالمكرنا ومو غلط بنا
5: بس زي ما شيك السوق بيتفرع الحالة كصبته ميتقبي حينا ميكرتو وسب سنيتو عند يكون سب كيتو سكم سلي هنا تمام ده وده الأمر ولا مكرنا إذا لف قريت لا مكرنا تمام قلت فموت وموت بالليل
4: يا ري بس إحنا في قريت مكرنا يا رب كم ألا نتصبر هاللي نلودي أنا عند يكون أنا شوية الأوانين دي
5: شك بتك شك زين قلت لك ري شاكر أنا زاد دي بسوالف دي بلا تيتي قدام لبوني واللي فراش نيبوري إيكا أبي حاجة جديد كبير بكروجة قبي اللي كلا سوالف وحنق في فول ترجمة لبوني مالك التليفون دول على السكيز
4: تليفون
5: ريشاي
4: كبط
5: سو سنيت بك
4: كبط
5: هلو يا ريشو مال هينا وبعلقوا ما هنا كيف لك يا ريشو
6: مرحبا هاشم هنا تقبي لي هنا تقبي ايوه مازال لنا انت وشيك السوق بيت حلف وبيت قاشا لمسنا قاشا
5: ابشر بس اذا حد رد يمون ده حلفنا نحكي ابشرك ابشرك طوال طوال سمعني مالي قوما شكيت شكيت قوما انا شكيت ولا فكرنا انا فرح حمد وريح الله وتم ام حمدينا
4: مالها انا مبلع التبيت عند حلفكم صنحوني ان ما تسالينا بعدت حتى يسمعكم اذا انت تاذن كسبت على لازم لا وين دحنها هلا تقول
5: يا اخي تمام لا يا اخي تمام الحمد لله تمام حمديت لك لسلك وحرتين يا شيخ السوق انت اي حاجه تبك بتيت حزين دول شيخ السوق تصحك يا مساسل ها الامور تيكوني وما لي زبز لها فلسفتنا هي ولا مكري تمام شكاية بس شكاية نفعي اهو تعوتها
4: فلسفت مكرنا وفلسفتنا قبل الا فلسفت مشتركة تناي هاشي فلسفة
5: ايوة سميت كتركب هاش ستايل
4: ها هاشو يكونين ها هاشمتو وشيشي كسوقتو فلسفتنا يكون اوه تناي حبر
5: دول عوتا لا تساميكم بس سنة تواسوكو اذا ما لين يجيش هنا التاكان كينو تركماتو بيلين ناتا وحر رئيكا إلا فلسفتنا رئيكا لأنه تتاقل لنا كينما لقدام لديولا متصر رئيكا كإلا سوالف وبيتات وهتكمتك وما حابركم ينفعكنا في أمبنا قدام موتا من قبوه هدام من قبر حقا لقدركم سلوه قدام اللي تعبكم سلالبو أقلنا في أمام هلانا بس نيجيش
4: دحان يا ريت بس كلهم من لتكم كمان نساني تكرر بيه حدار زاد تصوفرام على اللي خبر سامعهم مثل كديو وصنعونا سلالبو
5: اللي كبر اللي حوتيتي اللي سترنا سامعوني يجس احنا نيجس مالك
4: يلا خلاص
5: ايوه دين بتعطر ولا
4: ايوه خلاص كيري
5: بقى ايوه انا قدم جذب الشكل كاير
4: كاير كاير
5: كاير
4: لف لك كم قليل
5: مين
4: بالله قيس بس
5: ده باقي قيس انا سينيا كايرت
4: مرحبا كاير والله

0: ولا انت شايل تثبت الستين؟
1: لا لا لا الماس ما يكفيني ما
0: عاري جاب الاخبار ولا لقوا ماتنا جاله بس راح حكى له فتيه كامه ولا نفسك قدرت تبل راح حكى له
2: ريشو وانا كمان ركاك الفازو بكل الجميع حكات حاجات بصوا قلت له يا شعبايته حق ولا مش به نقص الف نقص الف نوع ما حبر السلكات ايش
3: ولا نوسكم دميركم دزبيكم اجليه واجل سلمى اتقبي بدا ما رحم لكن اللي قبل اللي ولود وكروا بيه حذار وبيه كمير وبيه ادم لبو
0: بارك الله فيك
3: اسهم ويحبون
0: كروا بيه حذار سوفورا معلومهم يعني وقروش يسلفوني انت تبي يعني بدير بحمايه ملاط الطول يعني حد داس ركبت كليت يعني من جديد من جديد
4: يا يا يا شيخ اسوب انا وانتم وري شاي ددك يمنا وعلامتنا بقسام عنا ازهينا اسناي من اللي قبل اللي تولدنا نبيل هي مساداي وسوالفكم انتم من اللي دارسام لينا حنا تحبنا وشننا وحزننا كم سنة ترسع قالنا أنا دي بشفرية كم جيسكو كم بدي أتحشمكو ونسركم مزقهي ما شاء الله وتبارك الله عما الشبل وحتى الشبل وقل قواريه كله وقاربية كل ان دابدالو تصرحونا من اللي تعب مهلي
2: خلبو
5: عبدي عبدي عبدي
3: عبدي عبدي عمان تكرق بيه كميل وبيه حدار وبيه آدم وبيه داود كل ان حرفه وتعد مثل قوارينا وفتشنا وقاربية كل جهاز وصرحونا
2: واجبناك واجبناك واجبناك
3: بارك الله فيك أنا فراشنا يا أبي علي كم أدار مشهر كدي كل التكلفات بسالف كرة
2: أبي
3: أنا من الله كم منا لخبرك ما تسيني مي إيدا دي بقوله شو قول دي بأنا أبرح كم تأذري أبرح يا مطبوه كل العديد تدفع أقل له شفر مال ونوات الفنوس أنا من إلا موت ناي أبويا علي درس عبد دارس اللي قلت أمر ولا وانتم ما بس إلا نايم سطح السكون مدحنكم
4: أمانو تري شاي ولاد التلنس الأسام عنا يفراش ليكون ولاد قدام لباسة قدامكم تو فعل دارسة من لينا
2: بارك الله فيكم بارك الله فيكم أزميتو مثلكم سالف هيبة بزحام يعني قليل إقلا قبو أو إقلا بعلا قار هي سن نيفعي وسيد يايتو سبت اللي كرهاشم وشيك السوق اللي لفاشل لفلسفاتكم من دأزمكم منو العادات وقيمنا شعبكم قلوا حفظوا ريشاي وسلمامك ما ألا تبهوا من إلا درسوا من إلا وحر فرح وكره دائما يعني مثل ناتو
6: إلا المثالي ناتو
2: أيوة لكن دول السادة لقار بدلنا

0: ሕውዳን ናይ ኩሉ ገቢ ወብሕበር ሂ ንትዓወት ውቱ ወንዓውቶ እዚ እዩ ትብለለ
1: ተሓዘልሃለይ
2: እለ በስ ኣፋንቲ ኩሉ ለብ ይርክብ ኣፋንቲ ምላ ዓበት ርስ ኣሎ ኣለቡኒ وكسوسن يا جماعه امبارح كليت مسر تبل كلمات كلمات لكم فلسفته وانا من اللي يوم وحر لا عاد هنا ولا سوالفنا اقل اكتبوا اقل اكبوت بس
0: استاهل لا تكتبت ولا تحفزت هي سنه تتبدل روم وديكا
3: يا جماعه الكير بس حتى حاجات بس لازم ننتبهوا حين من امان اكل الى امامكم سلعنا اذا وضح لي هلا بالله مناسب
2: بس
3: انت جبيه امبارح يقل طرقكم من جبي ዲብግቢእ ናይ መለያምየ ኣቅራብየ ወፈተቸ እባርሖምኩም ሰልባጥሮ እግልውዶ ግለጀቱ
1: ኣበ ገቢልና ዋዓዳቱ ቀደም ይበሉ ኣሰናይ መንእሊ ገቢል ሕሹም ወለድኩ ዮም ሓበነውኒ ውዒቤ ሰትሮ ሰምዑኒለኩም ውላ ሓበንልሃና እግል ዲ መዳይም እግል እትለዩቱ
0: ጉሩም ጉሩም
2: ብስ ላ

حجبت قلقل تسقم البتاتات كم لامبرينا قلقل اخد دقيقه اودو بر كتمصقا على ماكينات كم زحد تسليم نجر مصقا دلو خينات معكني ولا حجيت تنقرصها سونكم يردو بي باي تبلنيها مبرات ملكت هاي تقبرنيها قلت غادو تبل شعوريت كاب وتصنيعك كما غير كان عاد حلفا ويسون عام غير حلفا كثر هذيك تحلف معناتها

0: واللي اللي وديبك وفقرك اليدي يكون بعدهم كمان قال يدي قلت فانيهم إن شاء الله
1: حد قاد ديب أمان لأتنكبت جقر علم شام ومقهفلة للترأديبة حداس مسلسل حد قاد
2: يا أختم بلسك يا أختم شفتيت أنتم أنا مثليك وما تعلم
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا أمبالكا قل أمبري يقدرني من كلف أنتين ألبوني قلب ببلينا عليك أمبالكا.

0: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات
1: مدبنا ترانا بسمونزي كورسو مكينان موتر سايكلن كم عود سبورت اب ايرترا نينويح عمتات تاريخ او تيروزلو فتو سبورتيو فدرشن قدم مكينان موتر سايكلن كا اب استفلالي اقاطعمتات وددر ساريعو مدباتو كالسلاسل تانيحنو ابزي وددر ازي اسمات كلتا دك انستيو تقدادمتي كسمة سامعنا نخونينا نوس مدب زوارت كاميرا از سمونزين بار نتقدادمتي كورسو مكينا سينا برخاتن بتيليهم فتومن حيزاتلنا كتقرب ፊልምታት ናይ ሞዳታ መልቀም ሒዞም ክንዕዘብን ከለና ኣብገለ ስራሕ ኣርትዖት ኣብገለ ኩርና ጽባቐን ብርሃን ስእልን ኣብገሊኡ ፈጠራውነት እቲ ዛንታታት ኣብገለ ድማ ንሜላ ኣወሳስኣ ተዋሳእቲ ነድነቕ መብዛሕትኡ እቲ ዕዮ በቶም ኣብ ስክሪን ዘይቀርቡ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ንጽባቐ እታ ስራሕ ዝዓዩ ክኢላታት ዝዓምዎ ስራሕ እዩ ስለዚ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ንናይ መወዳእታ ጽባቐ ፊልምታት ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ዝዓይዎ ዕዮ ኣብ ንኡስ መደብና ዓነፍ ነጥበብ ዝቐርብ ትሕዝቶ መደብ እዩ ንኡስ መደብ ፍኖተ ህይወት ናይ ዝሰሙን እዚ ንገዲም ተጋዳላይ በረኸት ወልደ ሚካኤል ኪኢላ ካሊብሪ ማለት ምስራሕ ሰብ ሰርሖ

0: دالا دي بهليكم سلامات نتقبطه وحيسام وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندات لنا اخبار لساعد انك قدمتك السلف العباير السوق. كلية هندسة تكنولوجيا ماي نفعي عم الهندسة تعيدت. بيت مديرية هيكوتا حزوت جيل كاداستر وهاد حندور لأكسس محاضرة طيبات. بيت مديرية حمل مالو نايسل في افي اكتبت قبعة. من أكبر خارجي إسرائيل ولبنان صار سيد دورة حدق دي بقاز حد انت قبايا خمس الوضعيات حبرة. مجلس جزيرة تايوان دي مجال عسكرية لا تو الميزانية خمس الوساكا أتعمرة. وقبلة كوريا دي بمسل قبلة كوريا للاتحاد الدوارات ناي مسافة ريام دوار كبود خمس الأدالية حبرة. أرز أكبر تابعكم تفاصيل هي للطلالة. كلية هندسة تكنولوجيا ماي نفحي يوم 7 مايو فطر إقل عمار وطن حل محاجز مجتمع قبي هندسة بطب الرؤية لا لقد كلية لا شرح سكرات لا عمل هندسة لا عيادات عميد لكلية دكتور أر أيا زرعيدي باس معايا كلمات لعم الفطر بقع هندسة كمسل هما في قريت فطر وتكنولوجيا لترديبا كمسل تشرحا لا تحري السقرات هي من نظر دي في قريت لانأمد واقع محاجز اقل ارهي قبل هلا جهد كمسل شرح افهما من مؤسسات تعليم وقول وبحوث اريتريا بروفيسور زمان فس اقب جهتو لمجال دراسة ومدرسين قدرتهم اقل رو فزاعة مجتمع دي بدور وحزوت هندسة وفتر اقل توقال كمسل هما سب شركة دي بحتى عقلو اقل قبو حزوت كمسل بند ابرها دور هندسة وتكنولوجي العبة دي بلهلا دي بو وقد ناي مهنة مسؤولية دوروم اندنس او غير رؤية بارها تفزاعة اقل قدو مطفانا. مسؤول لجنة ممقر حيث ناي لا عمل مهندس بحر السلام سهلو سؤلو هي اسروسس وراك حفظ وحل ناي هندسة سلاسة وكل شرح بتمثال كمسل هم حد إسراء وسي أشكال هندسة للرئي كمسل قدم حق أول حبرة إتبال حوت محاجز لتأسس تجارب إقلة أورو ناي حبر وراتات بحوث إقلة نايت مهندسين وباحثين ومشاقية إدارة مجتمع بحبر إقلة قدمه ولا قدروا مجال إقلة فح كمسل هما من سب شركة جهات أرى إقلة للجامع سيديا كمسل تأبرها وراك بحث منا قدمو دي بهبا ورأي برنامج مدال هدق ومتبادل تجارب كمسل كالك عند حبرو حزوتو اندتريت بلا توقع لتقل تقدم دي بو أطفاق أدو كلية هندسة تكنولوجيا ماي نفحي ناي حمس سنة ناي ديقر كمسل هما ناي سلة سنة نا ديبلوم برنامج أكادام لتهيب قب دي بهليت دي بلا مدة اللحة السلاسة وسع مئتايت أنسات لبتوم ألف سسمت وسع وأربع درساي هلو ديبا دي مديرية هيكوتا حزو تسجيل كاداستر ود حندوار لا تكسس محاضرة تهيبت تفاصيلنا اللي غبر منصور عثمان قلت قدم وقلناتو
1: وزارة أرض ماي ودوار دي بقليم قاش بركال نزمي حزو تسجيل كاداستر ود حندوار لكسس محاضرات اتيوم حمس مايو اقل وكايل شعب وجهات حكومة مديرية هيكوتا تهيبا تسجيل كاداستر قانوني اي وسائق لا تامما مبنى اراد حرس قطري اكانات تعدين واكانات اثار وبعد لإيل تحرك ممتلكات لقب تسجيل قبت الله اللي دي بعدنا زياد أوروت زبن لأدورة تاريك لبورات أكل حد كما لبوت عمر لتقدم دي بكميز أنحى لحبرة مسؤول فرع كاداستر السيد سمر سيلي بأساس أواج تسجيل علب 95 ناي سنة 1995 لازم سبتو فهم مجتمع دي بحزو التسجيل قايم ممتلكات أقل لعبة بلتوقع لتقدم دي بكم هلا فهما راتع أسلوب لتتبع وقانون ኮይኑን ለፀብጣ ተስጅል ዲብኣርድ ልትበና ወለህላ ልኢልትሓርክ መምተለካት ምልክት ልልእክድ ወዲብመት ነፍዖቱ ደማነት ለለሂብኩምቱ ለሸርሐ ኣሰይድ ሰመረ ተስጅል ካደስተር ሕቁቓት ወዋጅባት ሰብ መምተለካት እዳረት ርዘቕ ጠቢዓት ክምሰልሁማ ትልም ወወራታት በራምጅ ወዓገል ዓማር እግል ልትእከድ ዶር ምህምኩም ቦ እንዳሓበራ ዲብመት ነፍዖት ጠለብ ምልክት ልትኣሰሰ ለቐንፂ መፋህመት ሓል እግል ግባእ እግሎማ ሴድያ ይሰበቱ እልግል ትእከድ ኩሎም ጅሃት ሕኩመት እግል ሻርኮት ሓሰባ መስኡል ፈርዕ ድዋር ኣሴድ ሃብቶም ገብረ እግዚኣብሄር ብጅህቱ እብኣምር ልግባእ ወብቅዌት እምበል ደማነት ለባገበይ ለልትሸነክ ወእት ክል ኣካን ለትትለከፍ ግማመት ናሽፈት ወፌሻይት ድዋር ክም ከስሐ እንደወደው ዲብ ዓፍየት ኣዳም ወሕይዋናት ደማር ክቡድ እግል ኣጅሩ ሰበት ቀድሮ ፈዛኣት መሽተማ ዲብ ገበይ ሸነኮት ግማመት እግል ትትወቀል ምህምኩምቱ እንዳሓበራ ዲብ ላቕሊም መትነፍዖት ፌስታል እብተማመት ሰበት ይበጥራ እህትማም ውቁል እግል ልግበእሉ ኣትፋቐደ መሻርከት ብጀህቶም ዲብ መንፋዓት ወሓዘት ተስጅል ካደስተር ለፀንሐግሎም ፍህም ሕዱድ ክምዓላ ለመልኩ ቃይም መምተለካት ልግበእ ወኣራደ ሓርስ ለእሰጅሎ ክም ይፀንሐው ፈዛዓት ካፌት ሰበት ይፀንሐት እየ ዲብ ድዋር ደማር ለእጀርኩም ፀንሐው እንደሸርሐው እሊ ለሸብህ በርናመጅ መሓደራት እግል ኣተላለት ፋነው ዲብ ደንጎባ ምዲር ምዴሬት ሃይኮተ ኣሰይድ ሸኸዲን ሳልሕ ለመሓደራት ዲብ ድሓን ድዋር ወተስጅል ካዳስተር እግል ልግበእሎ ወራታት ዕልሜት ወቃኑን ለወድሕ ሰበቱ እብለት ወቀላ ግልት ከደም ዲቡት ፋና
0: ብማሓበር ወጣን ሸባብ ወደረሰ ኤርትርያ ኣቅሊም ዓንሰባላት ናዘማዒፈ ክትበት ዲብ ምዴርየት ሓመልማሎ ግልሰልፍ ኢነት ዲብዮምስስ ወሰብዕ ማዮ ገብኣ መስኡል ማሓበር ወጣን ሸባብ ወደረሰ ዲበምዴርየት ሻብ ጀማል ወልዲ ዲበቀድመዩ ተውደ ሓዘወት ለበርናምጅ ሓቆለ ሸርሓ ደረሳ ምደርሲን ወስካን ክምስል ሻርኮ ዲቡ እግል ልግባ ዋጥፋ ዝዖት ለገባ ዲቡ ፍግሪት ክምረከበት ምኑት ሸርሓ እግል ዝበ ዋእተ ኣማር ኣክትበት ላትነዘመሳምን ለመጥቅራኣት እግል ልስባጥ ክምስልሁማ ግልኣትናያት ከየትበት ወሴድያይ ትሰበታ ዲብ ክል ሰነት ለበርናምጅ እግል ልግባ እብሕስር እግል ትከደም ክምሰልቱማ ኣብርሃ ለእግል ዕፌ ዋዝበት ቀደማ ኣክትበት ታሪክ ኣካዳሚ ፈልሰፈት ኣምርክቱ ወብዕድለ ከምኩምቱ ምደርሲን ዲብ በቀደሞ ውርአይ ለመጥቅራኣት እግል ጠወር ዶር ምህም ለበሳምን ኣክትበት ዲብ ምዴርየቶም ሰበት ገበት ፈርሓቶም ሓቆ ሸርሓው እግል ትተላለት ፋነው ዲብ ኣቅሊም ዓንሰባ ኣምር ኣሳስ ፍጥር ወዓቦት በትብል ስቅራት ገቢእ ለህሌ ሱሳይት ሳምን ዕፈ ኣክትበት ወሳልሳይት ሳምን ፍጥር ዋስናዓት ምን 30 ኣፕሪል እስክ 10 ማይ ዲብ ምዴርያት እግል ትግባእ ክምሰልቱ ምንማማቅርሓት ናይ ለበርናምጅ ላትረከበት ሓብሬ ኣፍሃማት መድረሳት ቦርዲን ካልኣይ ደረጃት ቅያደት ምግብ ናይ ሰነት 2526 ወራታት ኣትመመት ተፋሲልና ኢሉ ክበር ሳልሕ ሙሳ ወት ሓቢብ እግል ቀድም ምግልናቱ
2: ዲብ ዓላ ልህለየት ምን ኩለን ቅያዳት ለመጸው ደረሰ እንደትከበተት ከደማት ልትሂብ መድረሰት ቦርዲን ካልኣይት ደረጃት ቅያደት ምግብ ናይ ሰነት 2025 2026 ወራታት ኣትዮም 5 ማዮ ኣትመመት ለቃኢድ ቅያደት ምግብ ብርጋደር ጀነራል ተክለ ክፍላይ ወሓክም ኣቅሊም ግብለት ኣሰይድ ሃብተኣብ ተስፋ ጽዮን ለብእቶም ሰብ መዝላ ኣሻረከው ዲብ ዓደት እግል መደት 7 ወርሕ ንዙም ድሩሶም ለኣተላለው 521 ደረሳይ ለ485 ናይ ታስዓይ 10ራይ ወ14 ፈስል ክምቶም ወ85 ንቕጣት ክልአ ምእታይት ክምሓልፈው ከምስለይሁማ 36 ደረሳ 10 ካልኣይ ፈስል ዲብ ወጠንያይ እምትሓን ክምሻረከው ሙዲር ለመድረሰት እስታዝ ሰሎሞን ገብረ መስቀል ሸርሓ ዲብ ለሙናሰበት ለትቀደመ ተቕሪር ቅስም ምህሮ ቅያደት ምግብ ዮም ዓመት ዲብ ኩለን ቅያዳት 1338 ናይ መእምብታይት 1315 ህየ ዲብ መዳርስ ቦርዲን ክፈል ደሽ ናይ ምግበይት ደረጀት ድሩሶም ክምታብዐው 516 ምኖም ህየ ናይ ሳምናይ ፈስል ወጠንያይ እምትሓን እግሊ ደው ድውሉያም ክምህለው ኣብርሃ እምበል እሊል እብ ደረጀት ወጠን ልትከደም ዲብል ሃለ በርናምጅ ኣብዶየት ቁቤት እግል ልትዓወት እግል ሙደርሲን ተእሂል ክም ልትሀየብ ወምስል ሰብ ሽርከት ጅሃት እብ መትዓዋን ክም ገቢእ ለተቕሪር ኣትኣመራ ቃኢድ ቅያደት ምግብ ብርጋደር ጀነራል ተክለ ክፍላይ ዲብላ ሓለፈያ ልእከት እምበል መድረሰት ተቕይር እግል ልምጻእ ወምስል ተጠውር እግል ተኣሳድር ሰበት እየ ልትቀደር ልምቡት ለሃለ በርናምጅ እግል ልተረድ ለጀረ ንቁስ ወመሓግዝ እንደ ተኣመረ እግል ልታመም ክምቱ ኣከዳ ወኪል ደረሰ እብተረቱ ጅህድ ወማዕጸብ ሙደርሲን ከምሰለይሁመ መታብዓት ወኣትናያት ውቁላ መስኡሊን ሐቆለ ሓመዳ ድሩሶም እግል ኣተላሉ ብላት ፈትሓ በክት ወለ ገበት እግሎም ሰደይት ሓምደይሁ ቀደማ
0: دي مديرية السنة دي وطنية امتحان سامنا يفصل سنة دراسة كلالو في عسرة واربع كلالو عسرة وحمس النقاط وقول أمزو دراسة جائزة تام فيدا طيبو لجائزة لنسو عصر حمس أول دانسات لبتوم سلاسة وحمس دراسايكم سلطوم الحبرة مسؤول محبر وطن شباب ودراسات بمديرية السيد ملس قبراي ميت متايت لأمزو دراسات سامراويت مبرهتو جائزة فنتيت كم سلطهيبت شرحام مسؤول مدارس مديرية السني السيد آدم بشير بجاتو درس فدا بيام أطنايات دي بأكدوت بقع مهرو دور كمسل بحق وشرحة ركبت لليت فقريت فرت عبت والدين مدرسين ودرسة سبتة علاقات ثلاثية قلت ترد فانام دي بمناسبة دي مركز بوليس مديرية السني مسؤول وحدة ترافيك السيد رداء موغوس دحن ترافيك ترقيا دي بلا ركزة أوروت ورح تأهيل لنس أو درسة بقصص دي بحبي حبري درسة برقبو دروس دي بدحان ترافيك دور مهم كمسل ودو لبوتا سأيت ودمانة شرحة مديرية السني السيد سيون قبري يسوس بجهتو فقري درسة منه اللي تدرجة تقل تتوقل دور مجتمع اقل للترد أطفاء قدان دي مديرية فورت ساواك اسم عادات وريادة فرع محبر وطن شباب ودرسة عقليم قاش بركلا نزاوا سامن عادات ودروس شباب قبات دي بسامن جقراتات معلومات عامة افافن كمسل هما بدرجة ادارات دوايح لا تنزم برنامج عادات كمسل قدما مسؤول محبر وطن شباب ودرسة الى مديرية السيد حسن محمد نور حبران نايدول مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرسة عقليم قاش بركة السيد ماركوس قرمازين جاتو لديب كل مديريات قبل هلي سامن أقد هدفة شباب تاريخكم لورسو ديبو وديب فطر وصناعة لبومتا بقعي ودرجة ديب بمجال إقل للكوبو مشارك الشباب بكل جوانب إقل تتأكد لأمامتكم سلطة شرحام نايدولو مدير مديرية فورتساوة السيد أرقاي مبرهته لا شباب بحبر تجارب قلت بادلو بكتلات كالك أرديت بكل جوانبهم بقع شباب قلت بني دور مهم سبت با معاونة ودور ناي كل انجهات كم سلطال بأفهما ديب دنقو بهي قلت عوتو جوائز تحيبا بأنسا شك على وسكان أربع دار الدوايح لا توكل يا أنفار لجنة محبر وطن أول أنسات مديرية مندفرة دي مدينة دك أمحرت وراتات بنيت لهليت حديق الشهداء دقان حياة دي بشكل كسام إقل لهلو أنفار قواد دفاع حربايا دي بيوم سسمايو دي بقب أغازليب ممكر حي شكل متابعة تمثال قيادة مقب مناد الحساب حديش دي بقدم يشرح لشقل من لبس هل السنة دور كمسل هلا بأساس له لفقر أقلو تخطيط هي لا لا تحزا آلات اند تم أقلو إقل لقبع بحسر لتقدم دي بكمسل هلا أفهما قايد قيادة مقبر قادر جنرال تغلق فلايب جهتو مقبر الشهداء وسائق تاريخ ومرجع إقل أجيال سبتا حكومة بحسر اند تبطاتا تقدم دي بكمسل هليت حقول أشرحا إلا لشبه تمثال ديب صنعفيت أورونا وعد قال للشقة كمسل هلا أتأمرا مسؤولة لجنة محبر وطن أول دانسات مديرية مندفرة السيدة قدي كرماي هدف لقازليب لديب أدمنوت وبنية وطن فرورام لهلو أنفار قواد دفعت ناياتكم تحق شرحات بنية حديقة الشهداء دك أمحر ديب تاريخنا وشهدانا لابنات حشمت لترك كمسل تافهمت لبرنامج فرقة عادات إقر مقل بقدم التعفة قامل كمسل علامة وكيل إرينا حبرا كحيسام وحيسات ما تقبلتنا سكلا لك قدمنا وأخبار كابت عدتل على حق ولما تعديت بأخبار خارج نعقبلكم تو نرحب بكم إسرائيل ولبنان دي باتمت سامن

وقبلة كوريا دي بامسل قبلة كوريا للتحاد الدوارات ناي مسافة ريام صوار كبوت كمسل تأدالي حبرت كاقدم حيسان وحيسات ما تقبلتنا أخبار لساعات تملات مواملينا مثل لتل برامجاتنا وقت بكيت نتمني

0: تاكل جلسات فك أنبتة ولا أنبتة كفوسة تأثير على الكديب مقباي الدرجة
1: ايوه دي مقباي الدرجات ازي منا مقبتي الدرجات لدرس كودي بيت مهره لمقباي الدرجات شويه راح اقوى اهل تمنا ابيوت لعنا ديبو مبزحو سنات نسروا اب عدو سايكلات اللي ودقلو سروا اب كاروسا سوء سعيد شمسي تتبه لمدرسه دي نسر دي بقندعته لكن بالفربيات لناتا منا ابيات لعنا ديبو منا مدرسه لابتدائيه درس كودي منا ريم بهلت لمدرسه اذا مسلا كم يهول على وعمرنا نقوش ثبت على عتكة كما دي بقرب لنا دوك على ودي ريم لها مدرسة قتيقس مرة ريامي قاتني لكن أبلا أقولون قيس عنا قتيقس دي بلا اللي ودي بزح اللي علاني لكن دي كل باكتشة دي بو دي بدراسة ومسلو جرلس إديكيشن لبها الدروس على دي بمقبيد درجات درس دي بليكو هذا دي بلي جرلس إديكيشن قل أوالد أنسات دي بنقاطنا تنضعف لبيليا قلنت لا بكت لا تهيب على هذا دي نقاط ان ضعف لبيليا مسلو ها حمس ان سيد نقاط ان اكسلنت لعلى حمس ان سيد لقات دي على وقلا لي اذا من حمس ان سيد ندقاكو دي بقرس ايديكيشن مثل لا درجتان تحت لبيلا والد انسات مثل ندرس عنا بلد احنا كم مثلا ندقاب انا لدرجات لقلب اصحاب لينا اقلن اقلنا ريان ودي دروسنا تنقلس دين ديسكاشن عين حد لا تسد دي بقى دي مقبايد درجات حبت اللي على قليان كم ما دي بقى ما انبتاي درجات لعلكو مقبايد درجات كمان واصلكو دي بقى
0: اتكالاي درجات قدم ساوا جيسات كبهلتو اتكالاي درجات هنا تعليم كي سن جيس على ولا كفو لانه كم شغل بيت لمسل هلا قلا نايكا تعليم كم متاكل قلك بقلك قدر
1: دي بكالاي درجات دي بدروس من ما ام بديت سك على درجات حبت لساده فيني لابوني من والدين لقبا ومن بعد كله لا بكت لنايه ولا وقت دي بدروس العلا دي بدروس اذا من والدين دي بيت كم مسي كم سلا شوي عمر انت تعبت قيس دي بيت شغل تنحكى اللي كم انسيت دي بيت شغل بيت لقبا وقال دي بلا وقت شل حالف دي بوقت يعلاني كل وقت شل ملو دي بدراسات انا هي بلعلكم هذا دي بكالاي درجات ان رأى دي بهلينا دي بلم مدينة قندع حتى تكالاي درجات للين كالاي درجات قندع تتبهل دي با من تاس عايز سك عصر حتى فصل ساينس انا عالكو دي بعصر حتى فصل هذا دي بو كما الاغلب لك دي كما دي بمبتاي درجات العلا دي بكالاي درجات كمان لمراقبتنا اي والدين انت تعب جيسات بهلتو مثل لا اقولو درس عالكو دي بيت اكتبت حزي اي سي تهلا لكلو مسللة مجتمعنا اللي ودي وقرهم جيسكو بحلت
0: دي بكال اي درجة اقل اوال انسات لساد فن كل دول كم هداي لمثل متاكل عباي هلا انت اللي كفا واجه كيو
1: كني سادة فينيني ولا سبب أملو إني أتشيت وقل لها مدرسة اللي ودع لكم وحر ديبا بيت كنا قلت حساب كمان وقت يعلق يركب يعلقوني ومثلو ما لعب دور اللي ود مليهيتك حتى ما سنيتك كنا حواقبات تاما كنا تهديت أنا ما بكتنا اللي قلي إيدا قال لا بل لا أزي أنا مساني تشو ولا مسلي لقى الشال عليا كلاتنا ملو أهميتنا دي بدروس تلعلا أبهداي حاسبة من إحنا ولا دي بيت كنا شغل اللي قلنا نبينا حاسبة من إحنا مبر من تريو دي با كال اي درجات للي والد انسات مبزحو سرو ابعد ضغوطات انك ابقى دي بان لتهدي اللي سرو انو سن بكت للي وادي هاللي زي انا اللي دي بليتات بزح اللي على قليين وعلت
0: اسك سوا دول بقسكي قرارك كفا على من جهة هاللي من عتكان دفقرك سوا قتي قسك قليل يكوني للي تكبطو هلا ولا اللي تكبطو ما هلا انت كفو كبت كيو
1: كل لما لا اقول درس عاكو قل كدمة وطن قل اخر ناية

0: نا لمستقبلنا نرقى دي بقى كنت متوطن كم كرينات ولا برنامجاتنا نفكر اذا كنت متوطن نايا باول مرة من بيتنا انا تساوى جيس لعلكم من بيت بهلتو جيسات نايا كم هداية العلك قلها صار سرحة نايا لقبا وقلها اللي نايا كله كم عب برنامج تلا سارحة ونعجي وأنا ما بملو أني أتكبتكوه عجي كبتوه من بعد مجتمع دول ترقليك ولا من قدامك لكن شوية دستيل بالله هلا ولا تنسيت حقوه كي مقد تقبقتها للبل اللي على لكن أنا كما نوش كما نيتشي لبقسكو ديبا كميها بقيسكو بهلت
1: كل دول والداي جناهم منو قليريم يلحزاني لكن الهدف سبتو صرنا والدين هلو يعني والداي والداي كل دول كفك كبتو والدين كهني
0: والديني كما قلبي لك أبويا ناي سوعة كل ما نادلتو أزا هتوتو نوس لألو الدين على لشكتن على دي بقى لي لازم ساوا قلت بصحي ودرجات قلر إيه كبيه بلن على بهلتو أزين ولا والديتش كمان حتى منا كنيتات اللي توديتها بعد تدحنتها كمان للهلس دي ولات انسيت نبيلات بزح دقاطات لو وديت دي بيها بالتاني قرهم كم هداي سارحة ونساوا ومثل 30 زوريا يعني كريكو بعدت
1: سوا كم اتيكي دراستك كفا علات معنوياتك كفا علات نوس ولا جناء ولا دراسات كمان من والدينا قد تتفنتي فانت لما معنوياتك دي بسوا كفا علات
0: دي بسوا كم لا جيسكو مرة كم أول كم دكات وكم أنسيت من عد كان دفنتيك اللي قلتي ده لكن كم أدحد أمرك دي بوله اللي أبكات بزحته دي بسا ولا تركبه من سع قوميات من دمسيك من لدفناتا عد دي بوند تأكبك بزح من أدحد لدرس دي بو السك نتصفوت عرات كده يتأمر دي بو دي بسا ولا تدرسه بزح أنت تدرس منه إذا ساوا قلي كم شرح كمان يلا بالتاني بزح انا درس كودي بس وقول له مستقبل حياتنا كمان قل للنيدة لنودة دي باتا بهلتو زي انا دي بساوا قروم جيسكو ولا دي بدراسة من قبل دحن عالكو بير ناي حسة حساب عالكو دي بناي ناي دي بأبيات لقب بهلتو حساب حتى منا لفتين حسست العلن زي بير ناتن دقاكو يعني شك عالكو بهلت دي بقول له ادحد له تدرس دي بوغت نا حساب أدرس على الكودي بقول لك درسها بهلتو هذا ديبو مسلومة قال أي اللي على ديبي ناي معسكر الدوم برنا اتحاد الشباب نك أكو حرية على الكو ديبو قلت له إحنا عنا ديبو قال أي شغلته بهلتو ديبو مكتب هبونا على اتحاد الشباب إذا كله مثل أنا جاي ساعة كودي كلنا كفلة سراوي تاتا بحط حتى قلت بساعة قال كبد لبل لكن مثل دراسة تاني كل حل فعلكو بهلتو
1: امتحان سوا كم مساءك بهلتو حياتك كمسل لتغير او من حتى مرحله الحلفه دي بعدت مرحله تتعدي كمسل هليكي لا امركي كل درساي امتحان سوا كم اتمنى الا مرحله الا من مرحله دي مرحله اللي تعدى كمسل هلا لا امر بهلتو انت شعورك كفو على
0: من سوا بزح تركب حتى من لا طبايعنا يود قدام من لا تفنات حاجات لما ما عين الطبايع لرئيك ولا لغات كمان لي تأمر لغات دي ولي تأمر عادات ناي بعدات لغات ناي بعدات قوميات نا ترى دي بالليك بزح انت تدرس منا بهلتو اذا من ساوا امبر لا اكاديمي لدي با اللي تدرسه كنا نبيك كمان قد تشرحي تقدرنا بزح انت تدرس منا
1: ساوا كم كلسكي كي او عجق الاسده للي بالافكار على قلكي
0: أول برنامج جل على كم بكر بيت أنا كم مقلبي لك بكر بيت عالكم أزي مثلا أنا والداي والداي سنقولت مثلهم تقليت سنقول عن طول الوقت حتى حلمنا يل على تساوى من نند أبلكو مدول أنا أكيد ندمت إيكو قل أبوي ندس ديكو قل لهم حاوية كم أنا لبس حق ودرجات قل لبس حق لبس طلع على حلمنا يل كم ولد دي جرند مسيكو 5 سنة كوليج كل ادرس مرة ريم دي بي على كن قلق بأسي بس ابو يساون دقيسكو اول لقلق بقى حزة دكتورة حكيمة قلق بقى انا على برنامج لكن مثل اللي وديكو اللي مدرسات قاكو ابو مدرسات دي بقى وزعنا وكما قلق حسب عالكو يعني لحلم نايه سديت نايه لعد ثبت على تحقق الحمد لله وسك الله عجز سده وحاويه كما انا لا بس حقوا درجه تقول

0: صح يعني سد يوم اللي يكون بحلت
1: سوا كم كلسكي حقه جيب كليات أتيكي ولا مدرسك حقه هيني
0: من ساوا مدرسات ندق أكو دي بنصر دي با أول ابتدائيات لدرسكو دي با مدرسات بيت مهرو حدر سماعتات دي با أنبتكو دراسات دي با أدرسكو أول مرة دي بقندع أدرسكو 3 سنة دي با كمدرسكو أب لغة تقرايت مدرسين كم 3 سنة دي بمتكل أبيت ما أنبتيت ومقباي درجة بيت مهرو شهيد إبراهيم عافا دي با كم استاذتنا تقرايت ندق أكو يعني دي با واصلكو دي بحق 3 سنة أدرس كويني عزة دي بنصر كم بيداغوجي هيد عندك أكو دي بيت مهرو مقام بتايت ومقبايت درجات شهيد سعيد فرج دي بقى شك اللي كوب هلتو
1: أزا شقل كم عم بتكي من هماموس كم أتمام كبهلتو شقل كم عم بتكي شقل كفوت أسير رهليكي دي مشك هليكي ومسؤوليتكم وسو كفوت زيادة شرح من تايدينا
0: هاوساوا كما اغلب لك عالكو دي بعصر كله فصل بيرناي حصه حساب نقاكو دي بساوا اقدم عالكو مثل لنا الى اتحاد الشباب شغل بهلتو اذا دي بساوا دي بالليكو حتى لا حزي عالكو حاجات اكيد بس ان مدبكو زي ان بس دراسه چند اتمم كل اللي على دي بساوا سيرتيفيكت ندمتكو هماموس كل درس كل سنة هماموس ندرسكو مسلة لاي كوليج مسلة لي بزح اللي القب دي بيثبت على هماموس كل سنة ندرسكو بويا قلت مدبتو على برنامج وكم ما قلت ودع لكو سرتيفيكيت ندمتكو هماموس نوس اللي ودينا ناي وحود حود وقت وقلو درسكو دي بساوا بهلتو ابونا يعني دي بوزارة التعليم مدبكو بهلتو وزارة التعليم دي بقندع دي بقى ابتدائيات مدرسة لدرسكو دي بقى دي بقى كم معلمتنا تقرنيان دقا أكو دي بقى أنبتكو بعد
1: دي بقى النشاطات كم ناي كادر لمثل كمان نشتعلكي اللي دي بحياتك مساديكي
0: دراسة ناي كادر أنا من ساوان دفنتي كوير يوني دي بنقفة أنا درسكو مثل 20 وسوس زور بحلتو أزا دي بنقفة كل الحياة لدي به من عصر شغل ندمت لا تفنات أشكال منه ما أنت لا تفنات عمر منه دي بند ما تيك لا تفنات ناي حياة تجربة لو دي بو قدام دي بده حد نتأكب كا دي بلا وقت لمسل تتجمع كنا لا دراسات لا تودد دي بو دي بلا تكسبه بزحته أزاي من ملوك دولة ندمت تيك أسك من برا لما تأو على مسلنا ملوك دولة ندمت تيك دي بنات كتجارب قد حد اللي تودد دي بالليكا بزح دراسة انت تكسب منه مبري هما دي مسير حياة لا حالة فو وكف على منه كمال دي بس ولا اللي تودي دي بنقفة كمان بزح دراسكم منه بعلت
1: كما انت اذا دي بشغل هليك ديبو او قدم اللامان دي بمتكل ابيت شكك مثل عالكي تحبرينا عالكي ازولت انسايت من عدا بران دفقرت دول شاك ايه مما تاكل صادفة منا تجارب نايك بحلتو
0: كم انسيت اول من عد برا اند فقر كشغل هاو قروم ندينا فهمنا هو قلا نفسنا كمان تطويرتو كل مرة تحن تعد كشك انت حق دي بالليكا بزح الوديك لكن من عد كبر شك دي بالليكا بزح قلنا نفسك لا تتأور دي بحاجات شيك قبلته من نشغل كدول الودي دول أتمامك بعد حاجات كنت تدرس بعد قلت رأي أذا أنا متكل أبيت أب جيسات بزح كسبكو حتى من نقول كسبكو لغة تقرأيت إنسان أب تقرنياتو كل شغلنا تقرنيا درسكو جماعة كلهم تقرنياتو كل دي بحاجة لا توديوس تقرنياتو أذا دي متكل أبيت أب جيسات لكن قل لغة تقرأيت قل اللي قل إذا من قدركو بعلته تقرأي حبة دارستي أناني لكن ديبو كم جيسكو أول هي ثلاث هيبون ديبو حست تقرأي تهبوني بيلهم لأن تقرأي دارستي أنتين كفنا بك ديبا لولو زمنو لما تسكلي لكن انسر سبت ما تسيكو لازم لا تقرأي قل آمرة سبت بيه ولا درسة كلهم لغة تقرأي سبت لتهاجو قل قل اكسب ديب اللي عدنا ما تسيكو من مو ديكو قل بالمو اب لغات امية تقرأي انت بحالك حق امات سليكو قال ابو شو يقل امر سبت بيه بزح كسبكو منا وانسى كم انسيت يعني بزح ما تاكل صادفك كم عتك نقيسك قلتشك لكن اللي كله حقو ناتكا اللي تأمر قاكا برنامج تأثر حقو قاكا مشكلات يلا بتون كله اللي تحلفتو بعلاقتو من المجتمع، لكن بزح السؤالات متسي كم أنسيت من دليل من عدا عند فقر الشغيت من عدا كن وديت بزح يكون من عد كان دفقرك دي بل مجتمعنا لازم نريه لنا نسي على مجتمعنا دي بلا تتحز درجة تطوير بعد حيلان أنسيت يكون من عدا عند جيسات كذا نقتشك دي بجوع عدا عند دليل شك دي بليت لكن عند دليل بزح لا تهاجو ولا خلاص إذا أتممت عمر كنا بقى صحت كفيت تهدي لا لبل هاك جيت سمع انت من قلب على تو ازاي كم ان سيد حقو برنامج افقر ست تتقبات كل حقو من تقبات مشكلات يلا بتون كل اللي تحلفتو وبلا برنامج تن حاجات يعني اكانو كم بس انا شور انا بهلت اذا دي بل لا بس حرينا يا والدين دي بل دي بل لنا والدهم تقى يقلش قيا يقلش قيا طول الحزو ازاي كم راينا يا مثل عاد كان نجا كشقيات قرمتو يلتعبيني لكن من عاد كا برا يعني شقيات ولا حبت كله ككم نوس كلا برمج كهوتو لقبي هذا دي بالوالدين والدين أنسيت حقو كذا من عاد برا حقو دي بوزعة هتنا يوم اللي تقول رقبتنا يوم أبشر مثل كلنا عند شقيك بيت كلا سنة بتلك ما تدي بوقت الله كنا وقت الله نفس كتأوري كنا حق جيس كنا نفس التطور يتزل لوالدين توم قال ليش كنت وابوهم قال لا انسيت ولا هتم عجك ان قال بالونيت انا كني حق وزعك وزبر من عد حق اكو تي جسين قال بالونيت لا لا لا السق ولا نوسن رقبتنا ين دي بالليت قال هذا دي بال دور اللي والدين عب دور قال تلهبوا انسيت ولا توم حق برا الوديت نوسهم قال ليش كنت وابوهم قال لا شغل اللي قلتي ده بهلت
1: دارست ولا انسيت دور كمثال بقى مرتو هذا الدور يمكن دي بحياتها دي بعائلتها ودي بمجتمع بعمت دور بقى احنا اذا بحد حتى قلنا رأيان دي بحياتها مدور تودى لدار ستان سايت دي بعائلتها مدور ودى بحد حتى قلنا رأي وحار دي بمجتمعها مدور تودى قلنا رأي اذا السلف بدار ستان سايت قل حياتها منفعة
0: أول دارست ولت أنسيت حقو رينا دي بحياتها لتنسقو مصدر كل التطوير ناي لا اللي تبعلت ناي حياتها تبعلت ولا أي حاجة قلتي دي حقو قبت أسرى لما تسقى إلا كنا حقو وديكو كنا قل سادة فانيتو كنا حقو سادة فينية كنا قل إيديتو إلا كله عند تبلس سؤالات نتمس عند تبلس لتقيس تبعلت دارست حقو قبت دي بتطويرة دي لا دي با حقوقه كله نبطرت لتتهاجيتها بهالتو ولا دي مجتمع نرقدي بلينا منا ناس انسيت حق درست لمجتمع قل تطور لقدر دارست انسيت لبديبو مجتمع نونس نو الترقيك لتطوير نايو ولا دي دراسة زانا دي دريس ودرسوت اللي يكون دي با دراسة امو دارست جنا وامو لي دارست جنا تفرقوا بهم لامو دارست جنا دي مدرسة ملو لا تحزيو قل درس لا تحزيو قدمات ندو ديت صارحو دي دارست لكن ولا لا درسة ولا يدرس لا جناها دي كراسي يتراقبون بهلتو هذا كل مرة لمجتمع قل تطور حقو قبا دي بلا لا تحزي درجة قل بصحة قبا الانسيد قل تدرس بها الناس عجاي كدن تربلو الناس كل مرة من كدن كدنوتو لجنا لكن لبزحة وقت لتودى مسلو الليت اموتا قبيلة ترقيو الليت اموتا هذا أم حق دارست قبط لمجتمع لتطوير ناتو لترقيك كبهلت ولا قد تشرحه كمان اللي توديني أبوه بس إلا أنسيت إلا دارستا إلا بيت الله أو العائلة الله أما دارستا كن تطوير بس حد عند بيك كمان اللي قد تيدا قلو تقدر بهلت هذا ديبا مجتمع دور عبالة التلي أنسيت تبهلت
1: ديب عائلته يعني تعائلة مثلا دارست أنسيت قبط من قبل حقوت هديت من قبل هتا وبأسا وأجنيتا عائلة تكون يكون هذا مدور دي بعائلة ذاته دي بحياتها ليت عندي قبل دي بعائلة ما دور بها فقل عائلة هي مدور تودي
0: لعب دور نايات نايلة أمتو أزين دي با دي با نايلة أجنيت عبايات لقبا ودي با نايلة بيت نايلة عائلات مصدر نسأت لك بقى ناس طبعا مصدر ناس دي بعائلته لكن لا انسيت دي بول الليت او لام دي بول الليت لازم تتقامه مثله كنا حقو دينا دي بلا عائلتنا كنا نقول لسعد فنات كنا حقو انا كنا نقول لك بقى تو بزح اللي لا توده الليت ازي دي بعائلة لأسيد دارست حقو قبط لعب مصدر ولعب لا هتا اللي توديو بزح منا ناس لوديو بعلاتو ناس كم اللي لا رأي لقرب لأي لما تسقلها.

0: لكن لا رأي لا لتودين لا دارسة أن سيتبع لت هذا دي بعائلة عبدور لبا لا دارسة أن سيتبع
1: عائلة ما سهل حتى
0: أيوة سهل حد قبلي ولا دي بدراستهم لسد يوم أمامته ولا دي بلا لقى يشربوا أقبوا لسد يوم أمامته لا لا قل له رؤو اللي ناي لا أمامته بعلت
2: عائلة دارست حوالي هلت مجتمع دارسي هلاني هذا العائلة حقو دارست قد أو كاملت قد تقبع قوات من قبل هني اللي توم دارسان بلك بقو ومسل أجني توم بهلت وبلي توم مجتمع هنا مجتمع دارس لك بهد ثبت اللي دورنا إلى لولت أنسى حقوي درست لعائلة كاملة يكون عائلة كاملة التعليم حقوي هليت هنا مجتمع كامل بتعليم يهلان بهلته فلدوره هنا دي باللي كفوت تبلي
0: أبعد هو لمجتمع فازع قبل فزاعتنا المجتمع ل لتودنين دورنا أن سيدتو بهلتو أب عائلات لتتكون دولة لأنبلا لنا العائلات لأمنا يا حقو دارست قبت حقو فاهمت وفازعت قبت قل كل ل لمتسمة تاكل أفزعت لتريو بهلتو ولا لا متسأل متسمة تاكل لأم فازعت حقو قبت وقل كل عند أريمة تحسب وعند أريمة ترقى حقو قبت لا دي بقى ولا منا نعيش عائلات ده أم بتنا سك دولات نريا دي بلينا سك لمجتمع نريا دي بلينا فازع قبل بهالتو إذا لا عبيتي هنا تتحزد دي بالوقت اللي هنا فزعته فزعت حقول لي تقول كل لما تسكى ما تاكل أبلا قل قل لب جو واجبه اللي تودي قلوب بهالتو إذا لا عبيت فزعته ولا مجتمع فازع قبل بهالتو
2: إذا مجتمع عند أم بالنوس ومجتمع من مجتمع لتفناته دي بأرتريا أذرينا من قبل سرنا شعب أرتريا أو تقريبا أوالد أنساتا ك هتاني درسها من قبل تناينا تناي مجتمع أرتريا مو مجتمع قلك بقى تبهلت
0: أهم شيء كله لأن بلع الناتو لأن سيد حق دار ست قوات كله كامل تبهلتو كله كمل قلو تحسب قلي قسق كالقدر أزين سر أوالد أنسات أنا بلدي بلينا لأن أوالد أنسات فازعات ودارسات وبرنامج لقى الشاحة وقبايا لدولة بنيت وحلته هذا دي بقى آخر تطوير بس حنا لينا قلنا بل نقدر مثل لا بعداد دول قلنا الجاجر أبلا مثلنا الود بنا لكن نحنا نوصنا ناتنا عادات ولا مد بنا أبا عاداتنا ولا مدنا قلوا عند حشمنا وقلوا لا مثلنا قيس ولا لعوتنا عند ناس أنا منه لا أنسيت اللي كله لا سر نايلة مجتمع أنسيت حق قبلت إلا سر نايلة أنسلم لينا دارسات وقلا دور نايلة ولا تبعن ديبان عين اللي قلا اللي وداهو يعني عبد دور بديبان بحلت
2: والدين مقابل تعليم أنسيت لو بوم تعادات دنقور لأنبلو بحلتو ابقى فو بالواجه هو بم جني بالنقدر
0: واول دي باللي مجتمعنا دور لا لا انسات لا اللي ودي اول ابعبي هو اللي محور وطن اوالد انسات اللي اوالد انسات اللي مسلمه محور وطن شباب ودرس اريتريا هلو لهم قل لي لا ديله حزي لمدنا هنا العلاق الاوالد انسات لا لازي دي بالوقت اللي دارقة ما بزحس يهلان قلنا بال نقدر أب أبلا هلينا دي بوقت قولت أنسيت لا أزاي لما دي هلا قناني بدير كشبا والد أنسات بلعنا طرفات دي بالوقت اللي دارقة دي با تحت درجته بس حا والد أنسات اللي هتان كم هتان كمان محبرة هتان كمان بزح قد ما يا دي بو تان شقايا دي بو وبزح أدرسة يا بو هذا دي بالوقت اللي نرأيه دي بلينا دحن الله بزحلة ولا أنسيت لا الأزياء لا بتوني ودي بالدور عبلة للتليين المحبرة والد أنسات لما بلو لينا قل أنسات أبكاتنا دراسات دي ب ولا دراسات دا حد جايا دي ب لصادفن دي بحياة لفتح قلن المحبرة تبع لتو هذا دي باللي تحت درجة ذكر يا والد أنسات دي مدرجة باصحات اللي ولا دي با عائلات لواديات اللي لي دارسات أنسات اللي كفوه اللي دي مدرجة باصحية وكفوتا لحياة قشبة اللي قل للرأي بان بهلت
2: إذا والدين دي ولد أنسات لبمتو دي بتعليم ولد أنسات لبمتو فهم مثلا ناي منابرت هلا ناي رأيو هلا سبك وسقم هلا يمت كم كم هلا

0: ولل ودي بكم فجركم قال يدي يكون بعدهم كمان قال يدي قلت فانيون ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبه حداس مسلسل حدقات.

0: بارك الله. داري هما يفهموا داري هما.
1: الصدفة هاي كلها. أنت ليلة.
2: عمنا.
0: عرادة. لا. شنو أبا؟
1: لا.
0: يلا هذا زند حالة في بني كده هاي كلها.
1: يا أخوان اسمه بدون من يوم ديا.
0: لا خاف منهم.
1: لا منك.
0: يا حمدلله. انت هاي تحال فريقهم حال وهم ما تجدون الدهايين. هاي ما نخدو كيف استطرتكم عليه؟
1: الله يسلمك
0: أخلصكم
2: ما يسلمك

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والبدء بأهم وأبرز العناوين. نسبة استخدامها شرب في الأقليم عن سبا تبلغ 81%. إنجاز برامج تنمو يتضافر جهود المجتمع ودعم الحكومة في عد كوبرلو ومديرية باروا. عقد سيمينار تنويري في هيكوتا بأهمية السجل العقاري. تصعيد محدود بمضيق هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقائه بلدي سيلفا في البيت الأبيض بجيد جدا. وزير الخارجية الصيني يشير إلى أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. إلى التفاصيل. أوضح السيد رزين والذي تنسي مسؤول الفرع المياه أن 81% من سكان إقليم عن سبا تمكنوا من الحصول على مياه شرب نظيفة بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضخت خلال 35 عاما من الاستغلال. وفي تصريح له لوكالة الأنباء الإريترية أوضح أنه تم تنفيذ 221 قطعة بالبلاد والطاقة الشمسية والمضخات اليدوية والسحبة، وأن 217 قرية من أصل 292 تم تزويدها بإمدادات مياه نظيفة. وأضاف أن هدف الفرع هو استخدام موارد المياه بكفاءة وأمانة، مشيرا إلى أن المناطق الريفية في إقليم عنسبة تشهد تحسنا في خدمات المياه مقارنة بالسنين الماضية. وذكر أن الإقليم يتميز بتضاريسه الوعرة والجبلية، مضيفا أن هنالك جهود حثيثة تبذل لضمان الأمن المائي مع تركيز على بناء سدود الخزانات وإدخال أنظمة الطاقة الشمسية والإدارة المتكاملة لموارد المياه، مشيرا إلى أنه سيتم المضي قدما في هذا الأمر في المستقبل. وأضاف السيد رزان أن تحديد القرى التي تعاني من مشاكل في إمدادات المياه النظيفة وترتيب أولوياتها وإجراء مسوحات لمصادر المياه وحماية هذه المصادر من التلوث والتوعية بشأن استخدام المياه وإدارتها كلها من بين الأنشطة العامة للفرع. وقال إن انخفاض منسوب المياه الجوفية والملوحة وسوء إدارة موارد المياه وعدم تجميع القرى هي من التحديات الرئيسية. وفي الختام أشار إلى أن هنالك خطط لإنشاء أنظمة جديدة لإمدادات المياه في ماريات بمديرية قلب ويقعر بمديرية علا برعد وعد حزباي بمديرية حلحل وجناي بمديرية أصمات وشند بمديرية عبد كليزان، وعملية تحديات لتلك القائمة في أم أولوز وزارون وغيرها. تم إنجاز برامج تنموية شملت مشروعا لتوفير المياه النظيفة وبناء فصول دراسية إضافية في منطقة عد كوبرلو ومديرية دبارو وبتضافر جهود المجتمع المحلي ودعم الحكومة. وأعلن خلال حفل التدشين الذي أقيم في 5 مايو عن بناء مبنى بيضم 4 فصول دراسية ومكتبا للمعلمين بمساهمة بالقوة العاملة ومالية بلغت حوالي 700,000 نقفة. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء بئر ومحطة طاقة شمسية وحوض ومحطتين بتكلفة 1.7 مليون نقفة بالتعاون مع فرع المياه بالإقليم الجنوبي وإدارة المديرية للتخفيف من مشاكل مياه الشرب في المنطقة. وقد بدأ المشروع في تقديم خدماته، وقدم السكان شكرهم لكل من ساهم في إنجاح المشروع حيث أنهم كانوا يعانون في السابق لجلب المياه. وهنا المدير التنفيذي لمديرية دبارو والسيدة خلا مريم جبريل يسوس الأمهات المستفيدات من مشروع المياه وحثهن على الحفاظ عليه. من جانب آخر، وفي إطار الجهود التي يقوم بها سكان القاش بركة بأموالهم وجهودهم للتخفيف من نقص مؤسسات الخدمات الاجتماعية، قام سكان غونيه ببناء غرفتين إضافيتين في المركز الصحي بالمنطقة حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية. عقد مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة في إقليم القاش بركة سيمينارا يوم 5 مايو لممثلي الشعب والمؤسسات الحكومية.

في مديرية هيكوتا حول أهمية التسجيل العقاري وحماية البيئة. وأوضح مسؤول فرع السجل العقاري سيد سمرة السهلي أن التسجيل العقاري يضم تسجيل المباني والأراضي الزراعية والمراعي ومواقع التعدين والمواقع الأثرية وغيرها من الممتلكات غير المنقولة. وقال أن القانون رقم 95 للعام 1995 إلزامي ويجرى ببذل جهود جادة لرفع مستوى الوعي العام بأهمية تسجيل العقارات. وأوضح بأن التسجيل العقاري الذي يتبع الإجراءات الصحيحة والقانونية يضمن ملكية العقار غير المنقول للمشيد على الأراضي، مشيرا إلى أن السجل العقاري يلعب دورا هاما في ضمان حقوق وواجبات الملاك وإدارة الموارد الطبيعية وتخطيط وتنفيذ برامج وسياسات التنمية. وحث جميع الهيئات الحكومية على التسجيل أنه سيساعد أيضا في حل النزاعات القائمة على الاستخدام وقضايا الملكية. وأوضح مسؤول الفرع البيئي سيد هبطوم قبرز قبير أنه من الضروري رفع مستوى الوعي العام شأن التخلص من النفايات الجافة والسائل الملوثة للبيئة والمسببة أضرار جسيمة لصحة الإنسان والحيوان. وذكر بأن استخدام البلاستيك لم يتم القضاء عليه تماما. وذكر المشاركون بأنهم لم يسجلوا ممتلكاتهم الثابتة والأراضيهم الزراعية بسبب معرفتهم المحدودة بفوائد وأهمية التسجيل العقاري، إضافة إلى التأثير السلبي على البيئة بسبب نقص الوعي. ودعا مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح إلى الدفع بمثل هذه السيمينارات التنويرية لدورها في توضيح الأنشطة العلمية والقانونية التي يتعين تنفيذها في مجال السلامة البيئية والتسجيل العقاري. قدم جائزة تنفيذ للطلاب المتفوقين في امتحان الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2024-2025 في مديرية تسني. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد ملس قبري أن 35 طالبة من بينهم 15 طالبة حصلوا على جائزة، وتقديم جائزة خاصة للطالبة سمراوية مبرط التي حققت 100%. وشدد مسؤول مدارس مديرية السنية السيد أدم بشير على الدور الكبير لمنح الجوائز للطلاب المتميزين في ضمان الكفاءة، داعيا إلى تعزيز العلاقة الثلاثية لأن النتائج هي ثمرة جهود الآباء والمعلمين والطلاب. وذكر مسؤول حركة المرور في شرطة السنية السيد رداء مغوس في التوضيح الذي قدمه في المناسبة للطلاب الذين تلقوا التدريب في السلامة المرورية لمدة شهر عن ثقته في قيام الطلاب بسهم كبير في السلامة المرورية من خلال التدريب الذي تلقوه. ودعا مدير مديرية السنية السيد سيوم جابري يسوس إلى تعزيز دور المجتمع في زيارة نتائج الطلاب. أقيم في مديرية بورتو ساو أسبوع الشباب الثقافي التعليمي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاش بركة تحت شعار تناغم الشباب من أجل الابتكار والحفاظ على التراث الثقافي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية بورتو ساو السيد حسن محمد نور أن الأسبوع تضمن مسابقات في المعلومات العامة وفعاليات فنية وبرامج ثقافية تم تنظيمها على مستوى إدارات الضواحي. من جانبها أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإنابة فرع إقليم القاش بركة السيد ماريكوس جرماسين أن الهدف هو ضمان المشاركة الشاملة للشباب من خلال إنشاء منصة لهم لتوريث ثقافتهم وتاريخهم. وقال مدير فورتو ساو بالإنابة سيد أرجاي مبراتو أن التجمع يتطلب التنسيق والمساهمة من جميع الجهات المعنية لكونه يلعب دورا مهما في بناء شباب أكفاء. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين. خرج مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في الدكة المحلية في 37 من الإناث تم تدريبهن ليصبحن شرطة مرور. وصرح الرائد عندهم محاري مسؤول فرع تدريب الشرطي بالمركز بأن المتدربات تلقين دروسا نظرية وعملية في قوانين وأنظمة المرور ومراقبة الطرق والتحكم فيها والعقوبات والتحقيق في حوادث المرور ورسم خطط مواقع حوادث المرور واستخدام أجهزة قياس السرعة ونسبة تعاطي الكحول. وأضاف أن التدريب شمل أيضا السلوك والأخلاقيات وغيرها. وأشار الرائد عندهم إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشرطة الإريترية دورات تدريبية خاصة بالنساء في مجال المرور، وأشاد بشرطة مرور دكة محلية تعاونها في التدريبات العملية. وفي الختام وبعد تقديم الجوائز التحفيزية للمتفوقات قال قائد الشرطة الإريترية العقيد محارس أجاي أنه من المتوقع أن تتحلى المتدربات بشجاعة والحسم في عملهن،
وأن يعملن بفعالية مع ضباط شرطة المرور المنتشرين بالفعل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلق صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. ومن جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء بأن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن أمريكية عسكريات الشرق مضيق هرمز وجنوب ميناء شاهبار. وتعليقا على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيرانية ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وفي التفاصيل، ذكر ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح كبير مضيق هرمز تحت النيران، مبينا أنها لم تتعرض لأي أضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاء الذي جمعه بنظيره البرازيلي لويس دي سيلفا كان جيدا جدا. جاء ذلك في منشور قصير نشره ترامب على منصته تروز شاشال عقب انتهاء المحادثات التي استمرت في المكتب البيضاوي. ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاجتماع سار على نحو جيد جدا، ومن المقرر أن يجتمع الممثلون لمناقشة بعض العناصر الرئيسية، مبينا أنه سيتم تحديد مواعيد اجتماعات إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة حسب الحاجة. وكان ترامب قد استقبل الرئيس البرازيلي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى المكتب البيضاوي. وفقا لجدول البيت الأبيض، عقب المحادثات قضى عمل مغلق أمام الصحافة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يو أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام رغم العديد من التقلبات والاضطرابات، داعيا البلدين إلى إيجاد سبل للمساهمة في السلام العالمي، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشاد وانغ يو بالرئيسين شي جي بينغ وترامب لمساهمتهم في توجيه مسار العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين بقيادة السيناتور ستيف دينز. من جانبه، اتفق دينز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترامب مع هذا الرأي، قائلا إن على البلدين السعي نحو الاستقرار. كما أشاد السيناتور الأمريكي بالدور الصيني في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن اللقاء وانغ يو مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعكس انخراط بكين في الجهود الدبلوماسية. اتفق زعيما تايلاند وكمبوديا على اتخاذ تدابير لبناء الثقة بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الهشة وإرسال سلام، وذلك عقب محادثات نادرة بشأن القتال الدامي الذي دار العام الماضي بين البلدين الجارين. ولا تزال القوات المنتشرة على جانبي الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة، والتي يبلغ طولها 817 كيلومتر، وذلك بعد معارك جرت في شهري يوليو وديسمبر، حيث تصاعدت المناوشات بسرعة إلى قارات جوية وتبادل كثيف لإطلاق النار بالمدفعية والصواريخ. وقد رتبت الفلبين التي ستستضيف اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في جزيرة سيوبو هذه المحادثات بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مينيو ونظيره التايلاندي أنطين تشان بيكول بعد أشهر من انقطاع التواصل. وأسفرت جولتا لقتال اللتان اتهم كل بلد الآخر ببدئها عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف آخرين. عناوين النشرة مرة أخرى. ارتفاع
استخدامها الشرب في غلي معا سواء للنسبة 81%.

انجاز برامج تنمويه تضافر جهود المجتمع المحلي ودعم الحكومه فعد كوبولو ومديريه سيد مروى. عقد سيمينار تنويري في ايكوتا باهميه السجل العقاري. تصعيد المحظوظ بمضيق هرمز والترام يؤكد استمرار الهدنه. ترامب يصف لقائه بدي سيلفا في البيت الابيض بجيد جدا. وزير الخارجيه الصيني يشير ان العلاقات مع امريكا مستقره. وصلنا الى ختام النشره، الى اللقاء.

نزنتو نزنتو با نزنتو لتاريخنا نقلسنا نصنعتنا نمسواتنتنا نباهلنا محبراوي هيوتنا نزنتو بالومي بزي لقمي هيوت منقرقرو ليتن معلتن نيرنا نصنصم نصاورو امنتنا طرزون منباري سعرو امينا نسعرو مسواتن خطن زرقتنا يو حوي فنقلنا يو خوحي زتسكمنا يو اقوام دفعات مهدام زبلعنا يو قلتلي زوعلنا يو بنغطي نتميت كنقابابلو معنطنا خللو تنفاسنا خنتحلالو مسواتي مهدالو كي دربنا بقري قربتنا زتقرفة توقيرو زتقففة زات صحي زباننا قلوع مسللنا بلحتي إشوخ سفروم نفسنا نزن دينا تقويرنا تسميمنا كي نخفنا نوسع مسواتنا سسع مسواتي لميدنا نوعل حديرنا نزنتو نزنتو بالومي زستة دينيرون رويلو زبلع زبلع دينيرون عنقللو تماقلنا خنتحاقف إنا ترعنا خنتحاقوس بحد النتك نتحاوس مسواتي خنورارس عب حد دقيق زي أكل ما أدي يقدونا بوج بوج كالإعلان خبدي دستي ما يزعقرو قوصل مسلي طوكشو كي مكرو نمنبار كي سوحكا نابرا زنبرو نايت مالي قد لبا زكرو نحريا مسوات النتنا قدمن دحرن إنا تسوحنا نسخ أبا نسخي إنا تبهالنا نمنيو نهارفو بقادي بهيوت كنا نزنتو نزنتو بالومي ببحادة خلنا كسنة تاريخنا وكوب علالنا دمر زنتاتنا نزنتو نتاز نبرت هيوت عوت بغلسي زوننت نمنبار زيت عطحت مسواتي زسميت صوّعنا يندينا نمسواتي خيدك أسنا لعل زخون كنحلف ما انت زهزنا موقعتنا أننا تدقاقمي مسواتي زركبنا انبان تزي فرسنا حرام ديكونا نيرو زنعتنا ويا زمن مهاد دموت أمكينا حلفنا برامس قباب الأبجع كان بيغنا من أمين من كيد بونس تاريخنا بجيكا قنشل بفتقري من اللمو هيوت زحري احنا قنيرنا نئرترا قنشل نهيوتنا تحريخ مريخ نزن زنتم بالومي بتوم زحلفنا زلنا زرعنا زوحلنا بمسواتي زتربربنا نزنتم با نزنتم تاريخنا عيننا السلام كيبلو تحاقفنا فغرن كينا دين وحي تربوزر من إخا ودمن عد أبي كي تبهالنا تبعنا نزا مريت بعتبتت أساسي دو إلنا شنتنا أباي نسمر بلبي حزنا رأي دمنا زلكسي يحلفنا انت زهزم زفلتنا يوفلتت ببولوتيكا ورست كنما خاخر مقبيت كنبوصحون عوت بزي وقل بزي علي أبهرت نبيرنا نورد نديب نيرنا سنشرو سنشرو حديرنا نمني مسوات عمد كي نتصمم تتصميمنا انبدنقات انزاهي وثنا مكرات ومحليفنا بجيكا حيبو نمسوات النتنا كي لخفنا نوسع مسوات نسسع مسوات لمتنا نوع الحدير نزن زنتو بزاي كاب علامة مسمر كيزلالة بعلتاو جيغان كألالة بلسانا قزقنا قزقنا اللالة نسبعتات من قلومو نربعتي نسمرت ملوء عوات زعاتي تقراري مكاي حنطة تلمي ما انتي نرأينا
ህንጎይ ይብልብ ዘሕጉሰና እንተ ነይሩ ኩሉ ዘየሕጉሰና ድማ ኣብ መስዋዕቲ ዘይብ ነዘንቱ ብልቢ ነዘንቱ እስከ ንዘክራ እዛ ጥዋይ ነፀላና ቀዝሒ ትሽከም ስለዛ ቁርበትና ምስ መዘና ዘይብሉ ዕሩቕ ልባስና ከለና ብቐለም ትቕባእ እንድሕነትና ክንስዋ ብጥልቃይ ደመበነዝና እስከ ንዘክሮ ዝሽዳና ኽብሪ ብምልግጋብ ይጋልብ ከም ነብሪ ኣብ ድር እሾኽን እምባ ሓዋሪ ዘይዝሕጥ ጉዕዞ ለፋይ በራሪ ንዂሉ ገድልና ኣመሪሹ ነባሪ ጉዕዞና ብምጥን ክምራሕ ከነቑም ጸብደል ንስራሕ ቁኑዕ ሓሳብ ዘይገመድሕ ዘይንሽብር ሓደ ይቐልና ንስጉም ዘይነጥፍ ኣልባብና ዘይነጥፍ ጾር ማእገርና ክሳብ ትበጽሕ መስዋዕት ንስፋ ዘይነበርና እኳ ዘራይ መብረ ሓያላን ክመፁና በብእብረ ምስ ሓጢነ መጺን ሓዊ ዝተፍአ ነጋሪ ዘይብሎም ዓመፅ ዝዓመረ እዙ እዩ ንዝብት ማለ ነዘንቱባ ሎሚ ንጥሜት ከይፀዋዕና በረኸት የንብረና ንመከራ ኸይዕለልና ምጽማም ይምህረና ኣብ ሕልሚ ይኹን ጋህዲ መስዋዕት እናሃረፍና ምእንቲ ዝሃገር ምጽናዕ ይኸይድ እናመረና ዘይጽወር ጾር መፀዋውር ሰሪሕና ዘይብላዕ ዘየህጥር ቈጽሊ ተቐሊምና ስስዐ ኺዒብና ናይ ውልቀ ኣሪምና ሓሊፍናዮ ጸንሕና እዛ ምንባር ቀኒስ ድሕሪ ሓጐስና ደ ኮነን ቀብርና ምስ ጥልቁዕ ኸብድና ሓመድ ዝኸደነና ፍጥረት ናይ መንኮን ነይሩ ኸምዝናትና ኣብ ሃልሃልታ ፍቕሪ ዝጠምረት ተምሳልና ኽልተ ፍጥረት ሰብ ዝመስል እቲ ሓደ ዝስዋዕ እቲ ሓደ ዝቕፅል ተኪቡ ክንደሽሕ ዝቕፀልፅል ከይለኸፍና ንጐስዕ መስዋእቲ ንስስዕ መስዋእቲ ልወትና ንውዕል ሓደ ነዘንቱ ነዘንቱ ባ ሎሚ ንታሪኽና ንቓልስና ንጽንዓትና ንመስዋእትነትና ነዘንቱ ባ ተኾርሚና ኮ ኣይለመናን ንፍትሒ ኣይተንበርከኽናን ተሓቢልና ኮ ኣየስተለምናን ጾርና ይደርበና ባርያኺና ኢልናያ ነራ ጥዕምናዮ ድማ ዅሉ መከራ ልዕሊ ዕረ መሪሩ ልዕሊ ሓዊ መዲሩ ከይ ቀምሰለ ግን ተሪሩ ከይ በረድና ንመለኽ ንጓህሪ ከይ ተበተኽና ንስሕሎ ንወጥር ንሓድነትና ኸይብትኽ ብሓይሊ ዝፀዓሩ ኣብ ብርሃን ጸልማት ብመስዋእቲ ዝመሓሉ ቅድሚ ናጽነት ንናጽነት ዝኹሓሉ ንሳቶም እንዲኹ እቶም ዝቐበርናዮም ብዓረር ዝሓረሩ ነዘንቱባ ብልቢ ሎሚ እምበር ሽዑ ይዝክሮ ብነጸላ ደሙ ኽቐብር ምስ ሓመድ ክጽምብር ደው ኢለ ሰማእቲ ኽዝክር ምህላውና ኣሚንና ሎሚ ጽባሕ ተፋነውቲ ይረአየና ርሑቕ ንተግባራትና ዘነቓቕሕ ፍቕርና ዘነፋፍቕ ሚዛንና ዘይለዓል ረዚን ልዑል ሓድነትና ዘይብለል ክቡርሉል ድምር ኻልኦት ታሪኽ ዘይውክል ንዝመጽእ ዘበናት እዩ ዝነብር እሞ ኣለና ዲናቶም ዘሕለፍና መጺና ዲናቶም ዝጓሰና እቶም ዘለና ምስኣቶም እንዲና እሞ ነዘንቱ በብሓደ ዅልና እኩብ ድምር ዘንታታትና ዝነቀረ ዝነበረ ዕላላትና እምበር ትማሊ ሓንጎልን ልብን ካብ ዕላማ ኸይወፃ ሕቖን ብርክን ክንዲ ሓርማዝ ዘብዓላ ኣብ ክልተ ብልሑ ሴፍ ረጊፀን ዝዘለላ ሰሪሐን ምድርብራብ ዝተጠናነጉ መከራ ሎሚ ድማ ብሉፃት ዝተበርበሩ ታሪኽ ጤርና ኸለና ተማናጢሎም ዝማቐሉና ኣለዉ ንዕድሜና እርጋን ሃለዋት ምጥፋእ እግርእግርና ሕማምን ሞትን ኣንደበት ዘዘንጉዕና ኩሉ ዝባና ጾር ታሪኽ በሪ ገጽና ፈንፋሊ ጽንዓት ዘፍሪ ሰጒምናን ዲና ንዘይምንባር መሪር ዘየብሪ ትማልን ዲና ስዋኣት ቀቢርና ትማልን ዲና ከም ሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ተቐቢርና
ሕብሪ ዓሌት ቋንቋ ኸይበልና ሓመድ ክደብየና ቀባሩ እኳ ዘይፅዋዕና ነዘንቱባ ብገድሊ ታሪኽና ዝኩሕሊ ወለዶ ዘይፈሊ ተፀውዩ ዘይበሊ በሉ ደዋይ ንበል ተጣሚትና ብዘይ ምኽንያት ከይዕዘር ግዜና እምበር ኣለዉ ሓደ ክልተ ብሕልሞም ዘይደቀሱ ነቲ ኣምራት ገድልና ዘነኣእሱ ንኸይትረኽ ቀዲሞም ዘህስሱ ብቐናና ቐንኦም ዝኽልሱ ምስ ሓለፍና ኸይመፁ ዘይክሰሱ ብሃፈስታ ዝጐይ ጊዜ የርክበና ኣሎ ነዘንቱ ከይሓለፍና ሎሚ ጊዜ ኸሎ ኣብዛ ዓለም ኣሎ ዶ ኸምዚ ናትና ዝዕለሎ ናይ ታሪኽና ውዕሎ ፍጹም ከምዚ ናትና ናይ ትማሊ መን ኣሎሞ ዝደግሞ ሎሚ ብጄካ ፋርስ ኤርትራዊ ኵልዩ ኽሰምዓና ዝደሊ ዘሎ ካብ ጽባሕ ሎሚ ንሕሰበሉ ዅልና ብዕሊ ንሕስያ ዘይብሉ ጊዜ ኣሎ ዘላል ነዘንቱ

0: ولل وديكوك وفجرك اليدي كل بعدهم كمان قال اليدي قلت فانيون ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفلة للترأديبة حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلسك انتم شفتيت انتم انا مثلي قومات
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني
2: قلب ببلينا عليك

0: اسمع اسكت صغار بخميري خان عايد فلتني
1: واي كمية تايدا وحن قال عشان بالله يا عرق حوي
0: شم زي بالكاترف افتع المس انت لك يا خسيدي تكالي
2: توساقيت الله حانتال زعد مزي امتح اللي لني انا خاص استلاقكم فلتيمي تاقيقات فلتيمي
0: كان ما عرقي زي بلوسي حيالهم بتريع
2: انت هاتي لانتا اذغل الله نقركو
0: كمين ولو يحسر سبي بجاها ودي سبدا بخمرته واقيو
2: بينا بيلو بفلاح سخاتكم ريخا ارميكم ملو نهزبي بزاقلكم ملو معارب وا يترف دو امد العالم ام مقابركم كوانت صح
0: سكا خابر شحقوان احنا مكونات بوليس نايدر قننبر كم كل مويا ممهرنا حكمنا بوليس النتون مويا سلزخونا سرحنا قتلنا مس ما عارقو قادعا
2: انتايتو بلذي من قصة زي كنتوتكم سحانتال كنتيتك
0: علي كله لكوعن ملكوعن كسمعه
2: هو مس كبرتك زي كي بعدك واردن دي
0: لا لا لا لا نزل ما قدني خرخ وزلني سلام انتاي خمزان تقلني كاب افو خرخ بالني
2: انتا شامبل تحاس ابكان ابجيك اقواز بهان وا ازي مس حادة ترى مس معركة زي كي نقرسي افكا خدكبت نورن دي وا نقول كل كس كي

0: ولل وظيفكم فقركم لايديكم بعدهم كمان قال يديك لتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبه حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلس يا اختم شفتيت انتم انا مثل قومات انا مثل قومات
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليكم

على حانتي ما ترجع لي لا بتحو أرجع لخون لا بتحو نلخو أبوك على لخون أبوك ما يسمع عني نعهم حجة زغل لا بتحو ما قدي وعلى حانتي دخيم كده بلا نزودي أي لخون كون زياح حجة زخيت موجة ما قدي

0: واللي اللي وديكوا وفجركوا ايديكوا بعدهم كمان قال يديك اتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبات جقر علم شام ومقهفلة للترأديبة حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلسك يا اختم شفتيت انتم انا مثلي قومات
3: لمنا قلقتنا مثلل
4: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلف انتين قلبوني قلب ببلينا عليكم

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إدارة الإقليم الأوسط تمنح جوائز تقديرية للمتميزين في برنامج الزراعة المصقرة. كلية معينة في حلول العلوم والتكنولوجيا تحيي يوم الهندسة. عضوات الاتحاد الوطني للمرأة يزورن حديقة الشهداء بمدينة دكة محلية. تصعيد محدود بمضيق هرمز، وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقاءه بالولادة سلفة في البيت الأبيض بالجيد جدا. ووزير الخارجية الصيني يشير إلى أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. أهلا بكم مشاهدينا. قامت إدارة الإقليم الأوسط بالتعاون مع وزارة الزراعة بتكريم المزارعين والخبراء والقرى والمديريات بالإقليم لمساهمتهم المتميزة في برنامج الزراعة المصقرة. وفي كلمته خلال الحفلة قال السيد أسرات هايله ممثل قسم الزراعة والأراضي أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الجهود المبذولة لتطبيق وتوسيع نطاق خارطة الطريق لغذاء آمن ومقدر للجميع في كل مكان. وأضاف السيد أسرات بأن البرنامج على المستوى الإقليمي تم تنفيذه في حوالي 7477 قطعة زراعية في 64 قرية من أصل 88 قرية في عام 2024، مضيفا بأن الإقليم الأوسط حاز على الجائزة الأولى على المستوى الوطني. وأوضح بأنه خلال العام المذكور تراوحت كميات القمح المحصودة من كل 1000 متر مربع ما بين 3.2 و9.3 كونتال للقمح، بينما تراوحت كميات الذرة الشامية الهجيرة المحصودة بين 5 و9.5 كونتال. وقال السيد أمانيل ولد عيون منسق برنامج الزراعة المصقرة في الإقليم الأوسط أن المزارعين الذين يربون الدواجن في المنازل في 84 قرية أنتجوا أكثر من 3.3 مليون بيضة في عام 2025، بينما حصد النحالون أكثر من 200 قنطار من العسل. وشكر وزير الزراعة السيد الرفاعي البرهي المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في الإقليم الأوسط على اهتمامه والتزامهم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للزراعة المصقرة، وحثهم على مواصلة جهودهم لضمان استدامة الإنجازات. وفي الختام تعهد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان بأن إدارة الإقليم ستواصل دعم البرنامج بشكل منظم. أحيت كلية معينة في حلول العلوم والتكنولوجيا اليوم السابع أمس السابع من مايو يوم الهندسة تحت شعار الابتكار من أجل التنمية الوطنية، حلول هندسية لتحديات المجتمع، وهو شعار يعكس رؤية الكلية ورسالتها. وقال عميد الكلية الدكتور رايا زرعاي أن هذا اليوم يسلط الضوء على الإبداع والكفاءة التقنية ونتائج الابتكار والتكنولوجيا، ويعكس الشعار المختار الجهود المبذولة للانتقال من الجانب النظري إلى النتائج والحلول العملية للتحديات. وقال البروفيسور زمان فست جي من المعهد الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي أن هذه المنصة مهمة للطلاب والمعلمين لعرض إمكاناتهم ورفع مستوى الوعي العام بمساهمة أهمية الهندسة والابتكار وجمع الشركاء معا. وحث المهنيين على القيام بدورهم المسؤول والعمل بجد من أجل مستقبل أكثر إشراق مع نمو التكنولوجيا. وقال رئيس اللجنة المنظمة للفعالية المهندس بهر سلام سئلو أنه تم تقديم 26 ورقة بحثية وحلول هندسية و32 رسما توضيحيا و29 عرضا هندسيا، وأوضح أن ذلك له أهمية في تشجيع الطلاب على اكتساب الخبرة في حل التحديات. وأوضح أن من المفيد إنشاء منصة تتيح للمهندسين والباحثين وهيئات إدارة المجتمع العمل معا وجمع آراء الجهات الشريكة. وتقدم كلية معين في حيل العلوم والتكنولوجيا برامج أكاديمية مدتها 5 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس، وبرامج دبلوم مدتها 3 سنوات، ويبلغ عدد طلابها حاليا 1694 طالبا، 39 منهم من الإناث. اختتم الأسبوع الثقافي والرياضي لطلاب إقليم شمال البحر الأحمر والذي أقيم في مصوع بمشاركة جميع المديريات تحت شعار المعرفة قوة دافعة من أجل التنمية الثقافية، اختتم في أجواء حماسية. وتضمن الأسبوع الذي استمر من 2 إلى 6 من مايو الجاري محتوى رياضي وثقافي وتعليمي بروح تنافسية قوية. وقال مسؤول فرع التعليم الأستاذ رشيد محمد عثمان أن إقامة هذا الأسبوع أيام عيد الاستغلال تزيد من روعته، وقدم شكره لأولئك
الذين ساهموا في إنجاح الفعاليات التي أقيمت على المستوى الإقليمي. وذكر المدير التنفيذي لإقليم شمال البحر الأحمر السيد كبروم عند مكيل بضرورة تنظيم برامج مماثلة لزيادة القدرة التنافسية للطلاب في المجالات الأكاديمية والثقافية والرياضية، مؤكدا بأن إدارة الإقليم مستعدة للعب دورها والمساهمة. وأخيرا تم تقديم الجوائز للفائزين على مستوى المديريات وللطلاب الأفراد والمؤسسات. اختتمت إدارة المدرسة الثانوية التابعة للقيادة الوسطى في عالا أنشطتها التعليمية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في 5 مايو الجاري وسط مشاركة رسمية من قيادات عسكرية ومدنية. وخلال الحفل الذي حضره قائد القيادة الوسطى العميد تخلي كفلاي وحاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتس فاطيون، أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون قبر مسقل أن عدد الطلاب الذين تابعوا دراستهم بانتظام لمدة 7 أشهر بلغ 521 طالبا بنسبة نجاح وصلت إلى 85.2%، إضافة إلى مشاركة 36 طالبا من الصف 12 في امتحانات الشهادة الوطنية. وأشار التقرير المقدم إلى أن

عدد الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في مختلف الوحدات خلال العام الدراسي الجاري بلغ 1338 طالبا في المرحلة الابتدائية و1315 طالبا في المدارس الداخلية التابعة للوحدات العسكرية للمرحلة الإعدادية، فيما يستعد 516 طالبا للتقدم لامتحانات الصف الثامن. كما أوضح التقرير أن الجهود مستمرة لإنجاح برامج محو الأمية على المستوى الوطني من خلال تقديم دورات تدريبية للمعلمين وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة ذات الصلة. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد العميد تخلى كفلاي أن تحقيق التنمية والتقدم لا يمكن أن يتم من دون التعليم، مشددا على مواصلة دعم البرامج التعليمية القائمة والعمل على معالجة النواقص والتحديات التي تعترض تنفيذها. من جانبه عبر ممثل الطلاب عن تقديره لجهود المعلمين والإداريين، مثمنا الدعم والمتابعة التي حظي بها الطلاب ومواصلة تعليمهم في أجواء مناسبة. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة أول معرض للكتاب في حمل مالو يومي 6 و7 مايو الجاري، في إطار الجهود الرامية لتعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الاهتمام بالمعرفة والإبداع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد بالمديرية الشاب جمال والديت أن المعرض شهد مشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين والمواطنين، مشيرا إلى أن حملات التوعية التي سبقت إقامة الفعالية أسهمت في تحقيق تفاعل إيجابي مع البرنامج. وأضاف أن تنظيم أسبوع للكتاب والتعريف بالمؤلفات وبيعها يعد من الوسائل المهمة لترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع الكتاب والمبدعين، مؤكدا العمل على جعل هذه المبادرة نشاطا سنويا متواصلا. وشمل المعرض كتبا متنوعة في مجالات التاريخ والعلوم الأكاديمية والفلسفة والرواية، إلى جانب عناوين ثقافية وفكرية أخرى، بما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على إنتاجات معرفية متعددة. من جهتهم، عبر عدد من المعلمين عن ارتياحهم لتنظيم هذه الفعالية في منطقتهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة في تنمية الوعي الثقافي وتعزيز عادة القراءة لدى الأجيال الناشئة. ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات أسبوع الكتاب 6 وأسبوع الإبداع والابتكار 3 المقام بإقليم عنسبة تحت شعار المعرفة أساس الإبداع والتنمية، والذي استمر من 30 من أبريل وحتى 10 من مايو في مديريات الإقليم. قامت عضوات مجلس فرع الاتحاد الوطني للمرأة بمديرية مندفرة بزيارة مشروع حديقة الشهداء الجاري إنشاؤها بمدينة دقة محري، حيث قدموا دعما معنويا لأفراد قوات الدفاع المشاركين في أعمال البناء. وخلال الزيارة التي نظمت في 6 مايو، أوضح مسؤول متابعة أعمال النصب التذكاري بالمركز المناضل حساب حدش أن مشروع الحديقة دخل عامه الثالث، مؤكدا أن العمل يجري بوتيرة متواصلة وفق المخطط الموضوع بهدف إنشاء مرفق متكامل يضم مختلف الخدمات والتجهيزات المطلوبة. من جانبه، أكد قائد القيادة الوسطى العميد تخلي كفلاي أن نصب الشهداء يمثل وثيقة تاريخية ومرجعا للأجيال، مشيرا إلى أن الدولة تولي هذه المشاريع اهتماما كبيرا، وأن أعمالا مماثلة تنفذ حاليا في صنعفي وطرونة وعدقيه. بدورها، أوضحت مسؤولة مجلس فرع الاتحاد الوطني للمرأة بمديرية مندفر السيدة قدي قرماي أن الهدف من الزيارة يتمثل في تشجيع أفراد قوات الدفاع المشاركين في جهود البناء والتنمية، مؤكدة أن مشروع حديقة شهداء دقة محلية يجسد مستوى التقدير والوفاء لتضحيات الشهداء وتاريخ الوطن. وتخلل البرنامج فقرات فنية وثقافية مختلفة. شرطنا تتواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. من جهته،
ذكر مقر خاتم الأنبياء أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار. وتعليقا على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وفي التفاصيل، ذكر ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح مضيق هرمز تحت النيران، مبينا أنها لم تتعرض لأي أضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاء الذي جمعه بنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كان جيدا جدا. جاء ذلك في منشور قصير نشره ترامب على منصته تروث سوشيال عقب انتهاء المحادثات التي استمرت في المكتب البيضاوي. ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاجتماع سار على نحو جيد جدا، ومن المقرر أن يجتمع ممثلون لمناقشة بعض العناصر الرئيسية، مبينا أنه سيتم تحديد مواعيد لاجتماعات إضافية خلال الأشهر المقبلة حسب الحاجة. وكان ترامب قد استقبل الرئيس البرازيلي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى المكتب البيضاوي. ووفقا لجدول البيت الأبيض، أعقب المحادثات قضاء عمل مقلق أمام الصحافة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام رغم العديد من التقلبات والاضطرابات، داعيا البلدين إلى إيجاد سبل للمساهمة في السلام العالمي، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشاد وانغ يي بالرئيسين شي جين بينغ وترامب لمساهمتهما في توجيه مسار العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين بقيادة السيناتور ستيف داينز. من جانبه، اتفق داينز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترامب مع هذا الرأي، قائلا أن على البلدين السعي نحو الاستقرار. كما أشاد السيناتور الأمريكي بالدور الصيني في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعكس انخراط بكين في الجهود الدبلوماسية. اتفق زعيم تايلاند وكامبوديا على اتخاذ تدابير لبناء الثقة بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الهش وإرساء السلام، وذلك عقب محادثات نادرة بشأن القتال الدامي الذي دار العام الماضي بين البلدين الجارين. ولا تزال القوات منتشرة على جانبي الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة، والتي يبلغ طولها 817 كيلومترا، وذلك بعد معارك جرت في شهري يوليو وديسمبر، حيث تصاعدت المناوشات بسرعة إلى قارات جوية وتبادل كثيف لإطلاق النار بالمدفعية والصواريخ. وقد رتبت الفلبين التي تستضيف اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في جزيرة سيبو هذه المحادثات بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه ونظيره تايلاندي أنوتين تشارنفير كول بعد أشهر من انقطاع التواصل. وأسفرت جولات القتال اللتان اتهم كل بلد الآخر ببدئها عن مقتل ما يقرب من 150 شخصا وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف آخرين. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إدارة الإقليم الأوسط تمنح جوائز تقديرية للمتميزين في برنامج الزراعة المسقرة. كلية ماي نفحي للعلوم والتكنولوجيا تحيي يوم الهندسة. عضوات الاتحاد الوطني للمرأة يزورن حديقة الشهداء بمدينة دقمحرية. تصعيد محدود بمضيق هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقاءه بلولا دا سيلفا في البيت الأبيض بالجيد جدا. ووزير الخارجية الصيني يشير إلى أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أعزائي الكرام، مشاهدينا الكرام، أحييكم عبر برنامجكم برنامج ألو دبايوة. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. برنامجكم برنامج ألو دبايوة جاكم بباقة من الأغاني الوطنية الجميلة بمناسبة عيد الاستغلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. أحب أحيي وهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. سلام نعهم يخون كبرت تعذبتي كم يغني هم مدبكم مدب ألو دبايوة بغدتا مزياتكم الله. بصبو درفتات ناها قرنا حزنا لكم مزئنا لنا إن شاء الله يا رب تسيب لكم. كم تتفلطو حجي مجمار ناي قنبوتيو 24 قنبوت قريبا الله حجي هواهو ناي 24 قنبوت ناي بعنا تنت جميرنا لنا. كم تتفلطو زي عمد تيمانا تنعتنا وحزنا تبليا يوهانا كبل كل حزب إرترا أبوشتين أبتكيزلو حيلتات مكل خال روحو سقنيات بعنات إنتك قبرنا بلو مفتو عندنا لكل مسارحتنا لكل من محدارات بوليس كله أبزي مدب تبو كخون أبزي مدبنا بعنات إنت بتبو جات أبارقو لكل حزب إرترا يوهانا كبلوم نعوم أجوخوم كلنا أبصرح لنا بمخنيات إذا عباي بعال كبلوم إدلي حجي مجمر تقدر فينا لوم عنتي لعباي دمتاويتنا لتبقتي دمتاويتنا مع الشو حلفاء قوال حلفاء كراري تبل لو معلتي المدب قالوا دبي وانا قدي بقى نجمر لنا تبع هنا متجاسري مره طبقتي درفيه ان شاء الله كمتي احنا دسيلاتنا نسخ دس كتب لكم يا اعزائي المشاهدين. الليله اول اغانينا حتكون للفنانه الكبيره الفنانه مع الشو حلفه قول حلفه. الاغنيه دي غنتها ايام النضال ايام الميدان ايام زمان كراريا عنوان الاغنيه. اغنيه جميله جدا احب اهنيها بمناسبه عيد الاستغلال واقول لها كل سنه وانت طيبه بمخنيات بعنات النتكا لعبتاي دمصاوتنا روحوس غنيات بعنات النتكا قبل الكيبلا فتو صنعتي درفي اسمعنا

0: كبرة تاع زنتي زيادة درفي أبي تداري فقالي بدي تحسو ناي درفي أبي ريخوما كم تدرفت أب سبعة تادي أب ثمانية تاد أنا ناي جدين أيكونون قلت لكم تحسو ناي درفي بعلكم قميتكم أبي كم تدرفت ريخوما. أعزائي المشاهدين طبعا الأغنية دي زي ما أنتم شفتوها اتغنت وين تعرفوها براكم. رجعنا لكم من الأغنية الجميلة الفنانة الكبيرة مع الشحلفة. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو
1: الو الو الو
0: مرحبا.
1: مدير دبي صح؟
0: مرحبا. هو كم يعيل كان من كبير؟
1: انا برغت عامل شيء.
0: اهلا برغت. كم يغنيها كم يعيل كان؟
1: دعني ابي اعمل زين كما غني
0: طب الحمد لله دحنا سلامت. بتفضل برغت.
1: اراي اراي نجم سامي مول البيت لا انت عم بس عشان عم مش امس مع سمعت نتاك عم نادل
0: حراي
1: بنغطاني بقول مول واحد تاك مثل خل اسرع ما بيهمته
0: حراي
1: المغتال خبرت ولادتي ويدروا من قصة الله خرسطس
0: حراي
1: خبرت العصبيتي هي لين تمنى
0: حاضر حراي
1: أفضل زمان دا تركت أفضل الأولى قصة غابي هير مستقى أرسيمان جيبيان
0: حراي
1: أفضل آخرية تركت بك أفضل إيفن زكارياس
0: حراي
1: نرمي الله رؤسهم
0: حاضر حراي
1: علي ترسون
0: حراي
1: طب من دفر اترك تحصي اسمر الجرس جهر مستحل بيتا في ليمون
0: حاضر حراي
1: ارشود ان ترك تحصي سيوان جرس جالي هير مستحل بيتا
0: حراي
1: ارشود ان ترك تحصي يرانس جرس جالي هير مستحل بيتا
0: حراي
1: ارشود ان ترك تحصي كيداني جرس جالي هير
0: حراي
1: أرشود أن دريت تحوي إفريم لبرز جاري هير
0: حاضر حراي
1: أمر وي تريك تحوي مثل لبرز جاري هير
0: حراي
1: نمو لهم متعايتي أبايك الزمان ده
0: حاضر حراي
1: نمو لهم أولاد كدام زريان محبب مستقر كدام زريان
0: حراي
1: أبتنطط أبتو تريك بارنيالا وناني بارنيالا لملم مش عالية صارتهم
0: حراي
1: ومولو هزيترا يوهانا نقوع على مبل 35 عنت مع سنات سنتنا أبقى عنا يذل
0: حراي
1: عليه
0: حاضر شكرا يعني أنا عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو ألو مرحبا. ألو دبايوة من كبير. هلو
2: هلو
0: من كبير كم يميلكي؟
2: هلو السلام عليكم سعاد.
0: وعليكم السلام حبيبتي. من كبير؟
2: ها؟
0: من قبل؟
2: سميرة.
0: سميرة كم يعيلك سميرة؟
2: فوق.
0: الحمد لله حبيبتي سلامت. بلي تفضلي.
2: هاي الدين ولدي
0: هاي
2: هنا عكوي
0: حاضر
2: هنا في تاكوي
0: حاضر هاي
2: مسيعية مسيعية
0: لما رسعكي سميرة شكر لما رسعكي التي سلامتك تبلي لسد

0: سميرة تحن غسلكي ذكري مو لبابا ماما الكي كدي عيد مخي
1: عسلته
0: امو سميرة بابا ماما الكي
1: بابا ماما
0: حواتكي
1: ودي
0: وديكي خلاص سميرة حبيبتي حراي بالي صحافي ودي حري حجي حراي والله سميرة شكرا الساعة طويلة. أعزائي المشاهدين أغنيتنا الجاية أغنية جميلة جدا للفنان الشاب الفنان الكبير سليمان أحمد. الأغنية دي غناها السنة 31 لعيد الاستغلال في شمال البحر الأحمر. أغنية جميلة جدا كبرت عزبتي دفنات مزلة لعبيد مطاوينا لدمطاوينا سليمان أحمد مبل 30 حادي عمد بعنات النت أبا سمنا وقيح بحرية دريفوا حجي بزي مخنيات بملؤم هزبي سمنا وقيح بحري ونقع مبل 30 حموشي عمد بعنات النت أبتحنا نعم دع 30 شدوشين ديانيرا فنقل نعنا كأ 30 حموشتي مالسي كله بحافة شاوي ملو نيرو 30 حموشي عمد ونقعنا مبل 30 حموشي عمد أبتحنا كبلا مفتي عندنا لدمت أوينا عبي دمت أوينا سليمان رحوس غنيات معنات النات كقبرا الكائب لقفتو نحنا نوسنا كنت معينا.

0: نحن نوسنا، أنا بحكي مهارة عمتي در فيها سليمان. شكرا شكرا على الأغنية الجميلة دي. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو ألو،
1: الو،
0: أهلا مرحبا. سبدك أم حري
1: طبعا صحيح.
0: كمي.
1: انا دا دبغ صحيح.
0: عاد تغيحي خا دك أم حري تخلع ملف سو مسيلني دم صخا كامو ده عنده كمي
1: هو
0: عيلتا.
1: تعال اللغي.
0: صبا الحمد لله. سلامت بالتفضل. تفضل.
1: راي راي بمجمرتا التي كبر مراحل بريشن افوركي حيل طاف مكل خان حيل عيط حيل مدري حيل بحري
0: حراي
1: سراويتنا
0: حراي
1: زهريو بإذن أبو دي شوها
0: حراي
1: بتاعنا كنا بشمبرين
0: حراي
1: بجر تخلاي
0: حاضر حراي
1: أو سنة وطن زلو في تبع زيرترا
0: حراي حاضر
1: تا سرت مع الفيتي وطنغار
0: حراي
1: لو دي فيلمو سنة لحظة
0: حراي
1: مستقو
0: حراي
1: ودي سابع زرسة مراوي تحجيبه
0: حراي
1: دواري شويت
0: حراي
1: سلام أجمل
0: حراي
1: إيه أبني بركة عوض يوض
0: حاضر
1: حراي
0: عوض
1: مالتيو
0: حراي
1: لا حاجة بعمل بركة وجاب يوض سلعة بيتهم سبقوا
0: حراي
1: عبد الرايح زرقاو جمال فيدل امرج ادريس
0: حراي
1: هذا الصغار نعم لدفعي
0: حاضر حراي
1: تشوما تغلي
0: حراي
1: ايه منت مدفون
0: حراي
1: نسبقون في عصبيتو
0: حاضر حراي
1: بيتهم بيتهم وعيش مش عارف بيتهم سرقوا
0: حراي
1: عملوا الزرق وانا بركب لول مرتين مش عارف بيتهم تقول
0: حراي
1: نبره اللي عنده تغلى عمانة على طول انا بركب مش عارف بيتهم تقول
0: حراي
1: نزرع عدويه تركب زماي زايد انقال
0: حراي
1: أنا عفة الكت مراوي سنغال
0: حراي
1: أنا عفة الكت إحنا ودي في المون مولو أنا عفة الكت
0: حراي
1: كان كله وشتن وطن زركاب زبيرترا يوهانا بعلات النت مدن ثلاثة حمشتن بسلام وقع عبك عنا
0: حراي حاضر
1: كان عرب نصدبا قرونا زركاب عبد قلت زبال عدي بك عدي شتغلو
0: حراي
1: ورك ليش تقولوا
0: حاضر
1: مو لهم دكا

0: بعدين كلهم
1: حراي
0: يوم قبلهم.
1: حاضر حراي
0: إتي كبر نبي عبد الحسن جمال ود في دالي ليا
1: حراي
0: نعافها
1: شكرا
0: نعافي
1: يا غني اللي حراي
0: قال لي رفيعي إتهم طرف منيسراتنا إتهم كبرات جنرالاتنا إتهم كبرات كونيرالاتنا تاون عبد الله كلنا
1: حراي
0: كلهم يوهانا باللي
1: حاضر إن شاء الله كلهم يسمعوها حراي شكرا
0: إتي تاريخ زفتن زلو أو كينات أو كينات زدمع عبد المعاد زدمع قولوا حيلتات مكل خان
1: حراي
0: أنا بخلاي مالتي
1: حراي حراي شكرا حراي عندي تلفون تاني. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو ألو ألو معليش الخط يمكن قطع التلفون تو اريد امثلني دمت اي سمعنا له معليش حجي درفنات من الزلال لعباي دمت اويتنا تبغت دمت اويتنا هو بتي دمت اويتنا الكبيرة الفنانة الكبيرة هيلين ملس إذا درفي عدي ثورة تبل دريفات عدي ثورة أبا مبل ثلاثة عمد دقي ما تنبر قد محجكو دريفاتي لكن أبدا مبل ثلاثة عمد دقي ما تايا. هلو تولي عالا هلو معليش دمت إلي حجي أباي دمت أويتنا تبغتي دمت أويتنا الفنانة هيلين ملس تاشمو كبلا دلي بمخنيات بعنات النت ما بس هلسان حمش تي عمد روحوس غنيات بعنات النت يكبر الكي حبيبتي أنا أعزائي مشاهدي أغنية نجاي زي ما قلت الفنانة الجميلة الفنانة المبدعة هيلين ملس أحب بمناسبة عيد الاستغلال أقول لها كل سنة وأنت طيبة يوني ولا إلوية نعناي نبدر فيه.

0: عدي عدي سوراني بحكي شكرا شكرا للأغنية الجميلة دي الفنانة المحبوبة هيلين ملس. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو
1: أهلا
0: أهلا. كم يعيلك من كبير؟
1: ساعتك العادي بان كمال لغي.
0: أهلا كم يعيلك؟
1: طبعا الله مستني حالينا
0: الحمد لله. سلامت بلي تفضل.
1: حراي ما جمرتان عاقص ساعات.
0: شكرا. يغني لي حراي.
1: أوكي كتيلة
0: مهم.
1: كتيلة إني حالتات مثل خال إيرترا
0: حراي.
1: أوشتنا وطان زركب هزبنا.
0: مهم. حراي.
1: ندك أحدي ما تعبيتي ما مهارتي.
0: مهم. حراي.
1: بمطال بمغنيات أسرع أربعة تنقوم بكا كنيات ناتسنتكا يقول لك يترى يقول لك حكاية تطلع يترى دقيمة يا وحانا يقول
0: حراي.
1: يا غنى اللي سعد حسي جمعة مباركة
0: علينا وعليك. وديك؟
1: ودي
0: خلاص. شكرا شكرا
1: شكرا سعد حسي.
0: عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوة. الو الو الو
2: الو
0: مرحبا. كم يعيلك؟
2: عمر.
0: من قبل؟

0: No.
1: الو،
0: لا ما ادري.
1: معلش يا سامع، كنت جيم. معلش، سلام تبل، تفضل قتل.
0: الو،
1: الو، هراي قتل،
0: اخبار؟
1: كم يعيلك؟
0: ما شاء الله، الحمد لله.
1: الحمد لله. سلام تبل، تفضل.
0: هو وين؟ ما هي مرتب؟ عارفين ما هي مرتب؟
1: حراي
0: يهرون حاجة؟
1: شكرا، يغني لي حراي،
0: يهرون ملون لابينا؟
1: شكرا.
0: يهرون المدرسة؟
1: حراي،
0: يهرون قديش؟
1: حاضر.
0: يهرون قديش؟
1: حراي،
0: وديه
1: خلاص
0: يهرون
1: طيب.
0: المجزر فيدي؟
1: اه
0: مجزر فيدي؟ مغربلة؟
1: حراي،
0: فيدي فيدي فيدي؟
1: فدي
0: صح صح وديه
1: حراي.
0: وديه وديه
1: اها، ودها حراي.
0: وديه صح.
1: هل طوريت اعطوه مثلني؟ معلش، ولا تعدمت انتاش من نيرة. عزام شاني اغنية نجاة، اغنية جميلة جدا بالبلين للفنانة الكبيرة، الفنانة الجميلة، الفنانة الشابة سارة دخل سنبت مع الفنان تولد برهان عقبال الدر. الاغنية دي غنوها عيد الاستغلال 33 في استاد اسمرة. احب اهني الفنانة سارة والفنان تولد برهان بمناسبة عيد الاستغلال، واقول لهم كل سنة وانتم طيبين. كرات عزوتي درفنات مزدلة بلينيا دمتاويتنا، من اسي دمتاويتنا، تبقتي دمت دمتاوينا سارة تخلى سنبت، مس دمتاوي تولد برهان عقبال الدد، ما بل سنة سنة ثلاثة عمت بعنات ان يتيا دري فما ابتشيرو ابو الساد اسمرا مرت عمتي درفية يوهانا كبلوم لزيوم كلتا دمتاويان بمخنيات بعنات النت سنة سنة همشتي عمت روحوس قنيات بعنات ان يتكبر لكم ناب درفينا.

لا عزة بلا وطن طبعا. احب اهني واعيد واكرر الشعب الاريتري وقوات الدفاع عن الباس للمناسبه دي. حنمشي الاغنيه الجميله دي مرات تعزف فينا بزيادة عمتي دار فيك نخيتنا لدمت اويتنا عباي دمت اويتنا السابعه عند مريم روحوا سقنيات بعنات انات قبل الكيف فوتو بلا نافدر فينا.

عندي تليفون. الو مرحبا، الو دبايوة، الو الو هلو مرحبا. كبرت عزبتي بزي هاجر خبرتي اللين تنعتنا واحسنا روحو سقنيات بعنا سنت لهزب اريترا بوشتنا بدقي اندقنا الحالتات مكلخة نبزيات عمتي درفينا يكوناما ناي جعفر كليك نخيدنا نعنا بالاستوديو.

0: عزام فادي رجعنا لكم من الاغنيه الجميله دي يوهانا كوبلوكا لدمتاوينا جعفر كيلي. عندي تليفون. الو مرحبا. الو دبايوه. الو
1: هلو سعودي.
0: مرحبا. كم يعيلكي من قبل؟
1: نفقان هيلان بهان كبر بعض مرات
0: حره لي سلام تبلي تفضلي.
1: هاي شي من سبع البيت ايزر وغش قرن فيه
0: حراي
1: مش دكي عبصة وازر كب نهوم
0: حراي
1: ميلات زرو
0: هذا
1: من سرطانة
0: حراي
1: نبي
0: حراي
1: فاطمة ملدي
0: حراي
1: نبره طاس جر مريم أبلاو ينزر كبو
0: حراي
1: نس عدي ولا ريتي زفان قسم سجنة
0: حراي
1: نس هواتي
0: حاضر حراي
1: أبعد قوم اللي تركب سنة نسبكة
0: حاضر
1: وده سيم علي أبعد عبد تركب
0: حراي
1: حاروقم نسبكة أبتن بتركب
0: حراي
1: ترحات نسبكة أبطلت تركب
0: حراي حاضر
1: يرانوس أبعد حمشتين نسبكة
0: حراي
1: سلام عبشقرني ما يحنزي نسبكة نسبايا
0: حراي
1: نسجن حتي نسجوالا
0: حاطي
1: نسجلينا حتي
0: حراي
1: نودي نعلتي عبسا وازر كب سوان
0: حراي
1: نحواتي عبد الجزر كوبو عوات مبراهاتو من السبيتو
0: حراي
1: رودات مبراهاتو من السبيتو مصدقو
0: حراي
1: عبلاو جنزر كوبو مسحاو بتاتي نمسدقن صوبتن نسعنستن
0: حراي
1: نسقر بعض التاي عبد أربعة مران نركب كلنا وخرها إن شاء الله نركب عندنا هدنا
0: حراي
1: نس بعض نسبكي نعالتي
0: حراي
1: نس حمت متي
0: حاضر
1: نس نسكل غار إيرتران منكسنان تزبالتي
0: حراي
1: يا صبركي
0: حاضر حراي
1: نس بصوتوا هيرمون حتي نسبكا عند حمان نديان أما جو تركت
0: حراي
1: مع الساعات عدي.
0: شكرا حبيبتي.
1: نقول له زي أطلع.
0: شكرا هلو. شكرا حبيبتي.
1: غني لي
0: حراي. كبرات عزيزتي درفنات ما تزلا لدمت قويتنا تبغت دمت قويتنا عباي دمت قويتنا ويني سلامون عديا تبل رحوس قنيات بعنات قنيات كبرالكي ويني تا شكر ناب درفينا

معلش عباي دمتعويتنا وين تشكر معلش درفي جزينا ودينا خوينا درفي معلش لكن أبخل إن شاء الله بقى سفي حبينا كنا متأينا رحو سقنيات بعنا تقنيات قبلي لا عزابة لا وطن أحب هني شعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستغلال 35 وقال لهم كل سنة وانت طيبين صمودنا ضماننا كوبرة تعزبتي كم فيها تفلتو كل جزي مزقانا ناتي أي تريفينيو تنعتنا واحسنا يو كل جزي حجي ناب مزقانا ناتيك خيدي جاسر عبد الرحمن جسوري حبيبي ايدي تراتنا سيراك ياماني شيكو تنعت طارقي كاميرا ما سولم كان دمتي الين تسفا يوناتان الاي تكنيك برخن مريم انجينير يوسف ولد سلاسي ماجدا سانسينوس ارمياس جيت ام ميك اب بتعم بلبي كمزقنا دلي اميره محمد ابراهيم او هذه مدبنا صلاح الدين حسين او هاتي استوديو كستي برهاني تكي مكنن تعدي او هذه مدبات اير تي في الم يوهانس ودقنطو موسيقى لايبرري لملم يوهانس دارة يوسف يوري روتا بمولامكم مزقنا مدلي سالينا تهاي رحوص قنيات بعنات النت يكبرنا صمودنا ضماننا تنعتنا واحسنا إلى اللقاء.

0: ولل وديقك وفقرك لديك بعدهم كمان لديك لتفانيهم إن شاء الله.
1: حد قاد ديب أمان لأتنكبت جقر علم شام ومقهفلة للترأديبة حداس مسلسل حد قاد.
2: يا أختم بلس يا أختم شفتيت أنتم أنا مثلي قومات
3: لمنا قلقيتنا مسلل
4: فتيكا أمبلكا قد أمبري يقدرني من كلف أنتين ألبوني قلب ببلينا عليك أمبلكا.

رح نجي بس كنا تا بيكين سورا كا بيكين سورا بقى نجي أخيلو إذا نجي أبزخون الأخينا نقلعت نعانا كن مقبون خير حفيس جيك قدبال عينا نقور خفز حفاسة إحنيا حجي نعداق أزخي دي بلنا إذا كل فانوه زفنا زلوسي كن تبقى مالو تزلوسي أب عينة إحنيا زلينا كن تجيرنا سريحنا كيحمسنا نقورون هنا نحمسونا في باركورة تعزبتنا نايلوم مع في سرحنا يا ناي سمسمن ناي معرز الجل زون تتعجلون ديو نزمسل نزمسل اللي سوون بخالي مدوك سامن الرخب الحنك أني